0: الماء يداعب وجوهنا برفق.
1: رفق؟ لقد جرفني الماء إلى أسفل وكدت أن أموت.
0: وما الغريب في ذلك؟ سيموت كل حي على الأرض في يوم من الأيام.
2: أرجوك يا سيدي، أرجوك لا تتحدث عن الموت، إني خائف.
0: لماذا تخاف يا مرجان؟ ألست مؤمنا بالله؟
2: بلى يا سيدي،
0: الله هو الذي خلق البحر، وهو الذي خلق الهواء والرياح وأمرها أن تهب عاصفة أو تكون نسيما طيبا. عاصفة أكبر من هذه واجهت سيدنا نوحا عليه السلام. كانت الأمواج كالجبال عندما جاء الطوفان وأغرق الأرض بما فيها ومن فيها. لم ينجو إلا من آمن بالله مع نوح عليه السلام.
2: سيدي، نحن نغرق، ليس هذا وقت الحكايات،
0: بل هو أفضل وقت لذكر الله والتدبر في آياته.
2: سيدي الربان،
0: ماذا بك يا لؤلؤ؟
1: إذا كنت مصرا على أن تروي قصة نوح عليه السلام الذي عاش 950 عاما، فأخبرنا أولا أين أطواق النجاة؟
0: سأخبركما بمكانها بعد أن أنتهي من القصة.
3: يا لها من عاصفة رملية،
4: لا داعي للخروج اليوم.
3: ومن أين نأكل؟ أنت تعرفين أن المطر قليل والبئر أوشكت أن تجف، فلا زراعة ولا رعي.
4: معك حق يا أبا زياد،
3: يجب أن أبيع حليب الماعز للبحارة في الميناء وبعض الأعشاب الطبية، فإنهم يحتاجون إليها في أسفارهم ويدفعون فيها ثمنا طيبا.
5: هل تذهب إلى الميناء يا أبي؟
3: نعم.
5: خذني معك.
3: حسنا، تأتي معي بشرط أن تسير هادئا وتطيعني دون جدال.
0: وهكذا ظل سيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه الكفار في 100 من عمره دون جدوى. هيا اقتربنا من الميناء، سأكمل لكما فيما بعد. مرجان، اخفض القلوع، وأنت يا لولو جهز المرساة لنرسو.
1: أمرك يا صاحب البحر.
0: هلال، أنا زلت حيا، كيف حالك يا صديقي؟
6: أنتظرك يا صاحب البحر، عندي لك مفاجأة سارة.
0: شوقتني، ماذا عندك؟
6: كيف حالك يا جلال الدين؟
0: الحمد لله على كل حال.
6: أحضرت لك كنزا من الأوراق والصحائف، خذ، أليس هذا طلبك؟
0: كتاب الليالي كليلة ودمنة، سيرة ذات الهمة، سيرة عنترة، ليس هذا ما قصدته.
6: ألم تقل قصصا قديمة؟
0: هذه حكايات شعبية صنعها الخيال يا صديقي. ما طلبته منك القصص الحقيقي الذي حدث بالفعل للأقدمين وذكره القرآن الكريم.
6: حسنا، سأخذك إلى خان الوراقين وتحضر بنفسك ما تريد.
0: هيا بنا. مرجان، لولو، نظف السفينة جيدا واستقبل صناديق البضائع حتى أعود.
3: أتعبتني من كثرة الحركة يا زياد،
5: أريد أن أشاهد المكان كله يا أبي.
3: ليس هذا وقتا له، انتظرني هنا حتى أبيع الأعشاب الطبية. احتفظ بما تبقى من حليب الماعز، ربما تشعر بالظمأ.

0: هل يمكنني أن أصعد فوق السفينة؟
1: بالطبع لا.
2: إيه؟ العب في مكان آخر أيها الصبي.
0: يا له من حليب لذيذ.
1: بكم تبيعه يا غلام؟
0: ليس للبيع، ولكنني أعطيه لمن يسمح لي بالصعود إلى إحدى السفن.
1: هذه أجمل السفن، هيا أصعد.
2: تفضل أيها الضيف، تجول في المكان كما تحب، وإياك أن تعبث في شيء.
0: أشكركما، يا لها من سفينة. ما هذا؟ من أنت؟
3: أنا الذي أسأل من أنت. هل يعرف أحدكما هذا الغلام؟
2: هل تعرفه يا مرجان؟
1: أنا؟ ربما تعرفه أنت يا لؤلؤ.
0: ألا تذكراني؟ أنا الذي أعطيتكما حليب الماعز.
2: أعطيتنا الحليب لتتجول على السفينة، لا لتنام فيها.
1: نعم، النوم في السفينة يحتاج إلى جرعة أخرى من الحليب.
3: اصمتا، حولتما السفينة إلى حديقة للصبية، هل هناك آخرون ينامون في قمرتي؟ استعد للعودة إلى الميناء فورا، يجب أن نعيد الصبي إلى أهله.
0: منذ صغري وأنا أرتدي ملابس البحارة وأحلم بأن أكون بحارا مثلي.
3: البحار ليس فوضويا يفعل ما يحلو له وقتما يريد، البحار الحقيقي نموذج للالتزام والدقة وحسن التصرف.
0: ما الذي فعلته خطأ؟
3: بل قل ما الذي فعلته صواب.
0: كيف؟
3: تركت نصيحة أبيك واخترت مغامرة لا تعرف نهايتها، تفعل عكس ما كان يفعله الغلام الذكي في قصة أصحاب الأخدود على طول الخط.
0: ما قصة أصحاب الأخدود؟ ومن يكون الغلام الذكي؟
3: في زمن قديم تلا بعث نبي الله عيسى عليه السلام، عاش غلام صالح في مدينة رقامات. كانت المدينة في منطقة نجران جنوب الحجاز، وكان يحكمها ملك ظالم يدعى يوسف ذا نواس الحميري. ولأنه ظالم أهمل تعاليم دينه اليهودي ورفع من شأن السحرة والمفسدين، وفي تلك الأجواء الفاسدة نما صاحبنا الغلام الصالح.
4: لقد كبر ولدنا عبد الله، وحان الوقت لنعلمه حرفة يرتزق منها.
5: معك حق، الرعي لم يعد يجدي في تلك الأرض.
4: ما رأيك أن نبعثه إلى المعبد ليكون كاهناً؟
5: ما هذه الفكرة الغريبة؟ إن الكهنة لا يجدون قوت يومهم، نريد حرفة لها مستقبل، صانع أصنام، بائع خمور، وزير.
4: تفضلي يا أم الحليب، تفضل يا أبي، بالهناء والشفاء.
6: الساحر يا مولاي الملك يطلب الإذن بالمقابلة.
7: دعه يدخل. لماذا تغير وجهك يا جليس الملك؟
8: بصراحة يا مولاي، أنا لا أطيق هذا الساحر، أراه محتالا لا ينصح إلا بكل سوء.
7: ولكنه يعرف كيف يؤثر في الناس ويدفعهم لطاعته.
8: هل تصدق أكاذيبه يا مولاي؟ إنه لا يقدر إلا على خداع البصر.
9: وكيف تحكم على خداع البصر وأنت رجل ضرير؟
8: الضرير لا تخدعه الحيل الساذجة.
9: أسمعت يا مولاي؟
7: كف عن هذا الجدال الفارغ، ما الذي أتى بك أيها الساحر؟
9: لقد كبرت يا مولاي، وأخشى أن تضيع علومي ويندثر فن السحر بعد موتي. لهذا أقترح أن تأذن لي بتدريب صبي أو أكثر على السحر.
7: لك هذا، اختر من شئت من الصبية وأحسن تدريبهم، وحاذر أن يتسرب هذا العلم إلى عامة الناس.

0: Yeşil. Davru Kalen. يا لها من براعة. أحسنت يا غلام.
1: الفضل يعود لمن علمني.
0: وتحسن الكلام أيضا. هيا انتهى درس اليوم. انتظر أنت يا عبد الله.
2: أشكرك أيها الراهب الطيب، لقد تعلمت اليوم الكثير من تعليم النبي الكريم عيسى بن مريم.
3: المهم أن تطبقي تعليمه في حياتك. انتظري، هناك صوت أقدام. من هذا الغلام؟
2: إنه صبي الساحر، يقولون إنه ماهر في تحريك الأشياء ودفعها إلى الطيران.
3: من الخسارة أن ينشغل الناس بتلك الأوهام الفارغة.
0: أحسنت يا غلام، سأجعلك تشارك في احتفال جلوس الملك يوسف ذي نواس.
1: هل سأحصل على مكافأة يا سيدي إذا أحسنت خداع البصر؟
0: لا تذكر كلمة خداع البصر هذه مرة أخرى. لن يهابك الناس ويحترموك إلا إذا وثقوا بأنك ساحر وتستطيع أن تؤذيهم.

0: الناس ده؟
1: أنت الساحر الصغير؟
0: نعم يا سيدي، أنا هو. أرجوك أن تقذف لي بحبل وتجذبني.
1: ها هو الحبل، اجعله يطير إلى حيث ترقد وأنقذ نفسك.
0: انتظر يا سيدي، لا أستطيع فعل هذا.
1: إذن ارفع نفسك إلى خارج الحفرة مثلما ترفع الصخور.
0: ماذا تريد مني؟
1: أريدك أن تبصر الحقيقة، لا تستمر في خداع نفسك.
0: من تكون؟
1: أنا الراهب، الراهب الذي يبحث الملك عنه ليقتله.
0: ألست خائفا أن أبلغ عنك؟
1: لا يخاف الناس من يدعو إلى رب الناس.
0: من أين تأتي بهذا الكلام الطيب؟
1: من القلب، إذا صفى بذكر الله. هل تريد أن أعلمك ما ينفعك؟
0: ولكن ماذا أقول للساحر عندما أغيب عن دروسه؟ وماذا أقول لأهلي؟
1: قل للساحر حبسني أهلي لأخدمهم، وقل لأهلك حبسني الساحر وأخشى أن يؤذيني إذا ما عصيته.
2: ما الذي منعك عني كل هذا الوقت؟
0: لقد حبسني أهلي لأخدمهم.
2: هذا ليس صحيحاً، أنت تكذب.
0: وما هي الحقيقة إذن؟
2: الحقيقة أن أهلك خافوا عليك من الدابة المخيفة التي ظهرت للناس.
0: معك حق،
2: يجب أن نفعل شيئاً.
0: ماذا تقصد؟
2: الناس تقول لماذا لا يتخلص الساحر من الدابة ويقضي عليها ويريحنا؟
0: وهل تنوي أن تواجه الدابة فعلا؟
2: لا أدري، فكر أنت في حيلة نقضي بها على الدابة.
0: أنا؟
3: ابتعد يا بني من الطريق،
4: ستقضي الدابة علي.
0: لا تخافوا، إنني أنتظرها. اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. إنه ليس إلا خداع. اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. صدق الله العظيم.
6: هكذا أدرك الغلام أنه اختار الصواب باتباع ما يدعو له الراهب.
7: قصة جميلة ونهايتها رائعة.
6: هذه ليست نهاية يا بني، إنما هي البداية فقط. لقد بدأ الغلام طريقه إلى الله، وبدأت متاعبه الحقيقية في مواجهة جيوش الظلم والفساد. استعد للعودة إلى بيتك.
7: كنت أريد أن أعرف بقية القصة.
6: من يدري، ربما التقينا مرة أخرى وأكملت لك ما كان من أمر الغلام وأصحاب الأخدود.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: تاريخ مكة وبناء الكعبة.
1: الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل حياته أسوة وقدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام تبين الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الأصنام والأوثان والعباد إلى عبادة الله رب العالمين.

0: الجزيرة العربية قبل البعثة.
1: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في بلاد الحجاز بالجزيرة العربية، وهي بلاد واسعة كثيرة الرمال والصخور وقليلة الماء والشجر، أكثر سكانها قبائل متفرقة من البدو يعيشون في الخيام ويتنقلون من مكان إلى آخر متتبعين مساقط الأمطار ومنابت العشب، يرعون فيها أغنامهم التي يعتمدون عليها في حياتهم.
0: أما المدن في هذه البلاد فهي قليلة جدا، ومعظم أهلها يعيشون على التجارة ويسيرون بها قوافل من الإبل نحو بلاد الشام في الصيف ونحو اليمن في الشتاء.
1: وقد جاء ذلك في كتاب الله العزيز في سورة قريش، إذ يقول جل من قائل: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: البيت الحرام.
1: مكة من أشهر المدن في بلاد العرب، لأن فيها الكعبة بيت الله الحرام، وأول بيت بني في الأرض لعبادة الله وحده، وهو أول بيت وضع للناس ليطوفوا به ويحجوا إليه من مشارق الأرض ومغاربها، وأول بيت حرم فيه القتال والخصام والجدال.

0: على أنفسهم وأموالهم، تغدو قوافلهم في الصحراء وتروح آمنة مطمئنة لا يتعرض لها أحد.
1: أرض الحرم وقصة الخليل إبراهيم عليه السلام.
0: عزيزي المستمع الكريم، كان لنبي الله إبراهيم عليه السلام زوجة صالحة اسمها سارة. قضى إبراهيم وسارة عمرا طويلا ولم يرزق ولدا، وكبر إبراهيم وصار شيخا هرما، وكبرت سارة وجاوزت سن الولادة، وكان عند سارة جارية اسمها هاجر جاءت بها من مصر واتخذتها خادمة لها، فوهبتها لإبراهيم عليه السلام وقالت له: لقد أصبحت عجوزا فانية وانقطع أملي بأن يكون لي ولد بعد هذا السن، وهذه جاريتي هاجر قد وهبتها لك، عسى الله أن يرزقك منها بولد تقر بها عينك. فتزوج إبراهيم من هاجر ورزقهم الله مولودا سموه إسماعيل.
1: فرح إبراهيم فرحا عظيما بولده إسماعيل، وفرحت به أمه هاجر، وأصبحت تفخر بولدها وتعتز به كما تعتز الأمهات. وأحست سارة أن خادمتها قد تغيرت لها، وأن إبراهيم عليه السلام يزداد فرحا بولده إسماعيل، وتزداد عنايته كذلك بأمه هاجر، فأخذتها الغيرة وحز في نفسها أن يكون لخادمتها ولد وليس لها ولد.
0: أحس إبراهيم بحزن شريكة حياته ورفيقة صباه وشيخوخته سارة، ولذلك أراد أن يفرق بين سارة وهاجر ليخفف عنها ما تجده من الغيرة والحزن.
1: أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل وانطلق بهما إلى أرض مكة، حيث لم يكن هناك أحد وليس بها ماء، فكانت مكة أرضا موحشة خالية من الناس والزرع والماء، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه إبراهيم أن يترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر في هذه الأرض، فاستجاب إبراهيم لأمر ربه وتركهما في هذا المكان القفر، وترك معهما وعاء فيه بعض الماء والتمر، ثم قفل راجعا إلى زوجه سارة بأرض فلسطين.
0: لما أراد إبراهيم الانصراف تبعته هاجر وتعلقت به وقالت: إلى أين يا إبراهيم؟ أتتركنا في هذه الأرض الموحشة حيث لا طعام ولا شراب ولا أنيس ولا مغيث؟
1: لكن إبراهيم بقي صامتا وغلبته عيناه بالدمع، لأنه يترك ولده الذي طالما انتظر مجيئه، فتركه وأمه وحيدين بعيدين، ولم يستطع النظر إليهما لكثرة حزنه، وانطلق يمشي في طريقه.
0: تعلقت هاجر بإبراهيم مرة ثانية وظلت تصيح: إلى أين يا إبراهيم؟ وظل إبراهيم منطلقا في طريقه لا يلتفت إليها، فلما رأت أنه لا يجيبها ولا يلتفت إليها سألته قائلة: الله أمرك بذلك؟ فقال إبراهيم: نعم. فقالت: إذن فهو لن يتخلى عنا ولن يضيعنا. وانكفأت راجعة.

0: فقد ألقى عليهما نظرة دامعة عند منعطف الطريق، ثم رفع يديه إلى السماء ضارعا وهتف يدعو الله قائلا: ربنا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم سار إلى بلاد فلسطين مطمئنا إلى رعاية الله لطفله وجاريته.
1: أما هاجر فقد عادت إلى وليدها مستسلمة لأمر الله، وما زالت تأكل التمر وتشرب الماء الذي كان معهما حتى نفد التمر والماء، وأصبحت لا طعام عندها ولا شراب، وطال بها الانتظار، واشتد عليها الجوع والعطش حتى بدأ طفلها يتلوى من الألم ويئن أنينا يفطر القلب لكثرة عطشه وجوعه، وأمه تنظر إليه حائرة لا تدري ماذا تفعل.
0: فما زال الطفل يئن ويبكي ويتخافت صوته حتى كادت نفسه تفيض. هنالك لم تستطع الأم صبرا ولم تطق أن تنظر إلى وليدها وهو على هذه الحال، فانطلقت تجري حتى وصلت إلى الصفا، وكان أقرب جبل إليها، فصعدت عليه تنظر عساها تجد أحدا يسعفها بشربة ماء. فلما لم تجد أحدا نزلت تهرول إلى بطن الوادي حتى وصلت إلى المروة وهو تل مرتفع، فصعدت فوقه وتطلعت فلم ترى أحدا، فعادت تجري إلى الصفا ثم إلى المروة حتى أتمت 7 أشواط وهي تجري مكروبة ملهوفة.
1: فلما انتهت إلى المروة في الشوط 7 سمعت صوتا يرن في أذنيها، فصاحت قائلة: يا صاحب الصوت، أغثنا إن كان عندك غوث. ثم التفتت إلى طفلها فإذا بالماء ينبثق من بين أصابعه ويتدفق. هنالك كبرت هاجر وانكبت على الماء وجعلت تحوضه بيديها وهي تقول: زم زم، وجعلت تغرف منه وتجعله في سقائها، والماء يفور ويسيح على ما حوله من الرمال والصخور.
0: وهكذا سقت هاجر رضيعها وأروت ظمأها وسجدت لله شكرا على ما أدركها من الغوث والرحمة، فسبحان الله رب الناس أجمعين. قبيلة جرهم أول الواصلين إلى زمزم.
1: عزيزي المستمع الكريم، في ذلك الوقت كانت قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة جرهم تسير عبر الصحراء، فرأوا طائرا يحلق فوق زمزم حيث تقيم هاجر مع ولدها إسماعيل، فقالوا: إن هذا النوع من الطيور لا يحلق إلا فوق ماء، وقد عهدنا أن هذا الوادي ليس فيه ماء، فأرسلوا واردهم ليستطلع الخبر، فلما رأى الماء عاد إلى قومه فرحا مسرورا يزف لهم البشرى، فأقبلوا إلى الماء مسرعين، فلما رأوا هاجر عند الماء أدركوا أنها صاحبته، فاستأذنوها بالنزول عند مائها، فأذنت لهم فنزلوا، وكانت مستوحشة من خلو المكان من الناس وتتمنى أن يبقى إلى جانبها من تستأنس به.
0: وهكذا نزلت قبيلة جرهم عند ماء زمزم، فأنست بهم هاجر وأنسوا بها، وطابت لهم الحياة في المكان فأقاموا. فشب إسماعيل بينهم واختلط بهم وبأولادهم، فتعلم منهم لغة العرب ونشأ يتكلمها كما يتكلمونها. فلما كبر إسماعيل وبلغ مبلغ الرجال تزوج من قبيلة جرهم، وصار له بعد ذلك بنون وبنات، وتوطدت صلته إسماعيل بالعرب حتى غدا كواحد منهم.
1: وبارك الله في ذرية إسماعيل، فأخذت تتوالد في هذه البقعة المباركة جيلا بعد جيل، حتى ولد منها محمد صلى الله عليه وسلم.
0: بناء الكعبة.
1: كان الخليل إبراهيم عليه السلام يتردد بين الحين والحين إلى أرض الحجاز ليطمئن على ولده إسماعيل. فلما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال وقد رزقه الله أسرة وعيالا، أوحى الله إلى إبراهيم أن يبني بيتا لعباد الله عند ماء زمزم بمعاونة ولده إسماعيل. فتوجه إبراهيم مرة أخرى إلى أرض الحجاز، فوجد ابنه إسماعيل جالسا بجوار زمزم يبري نبالا له ليصطاد بها، وكان إسماعيل شابا قويا مغرما بالصيد.
0: ورأى إسماعيل أباه قادما فقام إليه فرحا، وتعانق الأب والابن وتبادلا قبل الحنان. ولما فرغا من تحيات اللقاء واطمأن كل منهما على الآخر، أخبر إبراهيم ولده إسماعيل بأن الله قد عهد إليهما ببناء بيت في هذا المكان. فما كان من إسماعيل إلا أن بادر إلى معاونة أبيه ومؤازرته على بناء هذا البيت. فسر إبراهيم وقال لابنه: نعم المعين أنت على أمر الله يا بني.
1: وقام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يتعاونان على بناء البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يحمل الأحجار ويناوله، حتى إذا ارتفع البناء أنقامت إبراهيم وصار أعلى من أن تناله يده.
0: أراد إبراهيم عليه السلام أن يرتفع قليلا عن الأرض، فطلب من إسماعيل حجرا لذلك. فالتفت إسماعيل فإذا بحجر كبير إلى جانبه، فناوله لوالده وصعد عليه، وهذا الحجر هو الذي أنزله الله بقدرته من السماء. فوقف عليه إبراهيم عليه السلام، وبذلك فقد طبعت قدمه على هذا الحجر، ثم استمر يبني ويدور به حول الجدار متنقلا من مكان إلى مكان حتى أتم بناء البيت.

0: لما فرغا من بناء البيت وارتفعت قواعده، توجه إبراهيم وإسماعيل إلى الله يدعوانه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: وقد تقبل الله سبحانه وتعالى منهما عملهما واستجاب دعاءهما، فجعل هذا البيت كعبة للناس يحجون إليه من جميع فجاج الأرض. وأوحى الله إلى إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج إلى ذلك البيت، فقال إبراهيم: وما عسى أن يبلغ صوتي إذا أنا أذنت يا رب. فقال له ربه: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ.
0: فارتقى إبراهيم جبلا عاليا وجعل ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج إلى بيته فحجوا. فجعل صوته يدوي في الآفاق، فسمعه كل من أراد الله له أن يحج، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأقبل الناس على البيت طائعين يلبون النداء ويجيبون الدعاء.

0: ثم أوحى الله إلى إبراهيم أني جعلت هذا البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وجعلت مكة بلدا حراما لا يحل فيها القتال ولا يصاد فيها طير ولا حيوان ولا يقلع منها شجر، وجعلت أشهر الحج أشهرا حرما لا يجوز فيها القتال ولا القول الفاحش ولا الفسوق ولا الخصام ولا الجدال. من أجل ذلك صار هذا البيت مهو الأفئدة وقبلة الأنظار، وصارت القبائل تتهافت على الإقامة حوله وتتسابق إلى السكن في رحابه، حتى امتلأت بها مكة وعمرت بها ساحتها، وصار خدام هذا البيت فيها أرفع الناس منزلة وأعلاهم مقاما عند الله.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
2: نصائح
1: تربوية
2: من الرشيد FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعده.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام. نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10:00 صباحا.
2: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الآية الكريمة تتحدث عن نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. ذكرت أن الله عز وجل منح نبيه إبراهيم هذه المنح التي سنعرض لها إن شاء الله وتتصل ببحثنا. أول فصول الآية الكريمة تقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب. الحقيقة الإنسان بمجرد أن يترعرع ويكبر يكبر معه الشعور بضرورة امتداده في الحياة. أوضح لك، أي عندنا نقطة نبه لها، أنه من الغرائز اللي يعد الإنسان، الإنسان يحب الحياة وما يريد يطلع من الدنيا ولذلك يكره الموت، ما يحب الموت. فشي يريد امتداده بالدنيا، يريد أنه يبقى بالدنيا. النزعة هو يعرف أنها لا سبيل إليها، ما يقدر هو يخلد، فشي يريد يخلد عن يا طريق؟ عن طريق أولاده. يريد أولاد حتى الأولاد يعتبرون امتداده، يعني يشعر أن باقي نعم في الحياة، يشعر أن باقي بالدنيا، لأن هاي حب البقاء نزعة تولد مع الإنسان، نزعة حب البقاء تولد مع الإنسان. ولذلك على ما أذكر واحد من علمائنا من أساطين علمائنا وهو الفيض المحدث الكاشاني يقول أن هاي النزعة عند الإنسان تدل على أن الموت لا يعدمنا وإنما يفرق بين أرواحنا وأجسامنا، وإلا الإنسان يخلد، يعني تدل على وجود المعاد، أنه الإنسان مو مات وخلصت، لا، راح ينتقل من عالم إلى عالم. كل ما في الأمر مثل ما طلع من عالم التراب إلى عالم النطفة، ومن عالم النطفة إلى عالم الجنين، ومن عالم الجنين إلى عالم الوليد، ومن عالم الوليد إلى عالم البرزخ، ثم إلى عالم الآخرة، يمر بها العوالم، هاي يجتازها. فهي النزعة تدل على أن الإنسان ما راح يعدم، ما راح يموت، لا، مستمر في الوجود، غاية ما في الأمر يلبس أثواب متنوعة، شلون واحد عنده شم ثوب يخلع ثوب ويلبس ثوب ثاني، عينه من النوع. فالثوب نشميه التراب، وثوب نشميه صلب الأب، وثوب نشميه رحم الأم، وثوب نشميه الدنيا هاي هالآفاق اللي يعيش بيها، وثوب نشميه القبر، وثوب الآخرة. وإلا الروح جاي تقطع أدوار، جاي تمشي. لاحظتوا؟ فالآية تبين أن هاي النزعة ما يفرق بيها عند الأنبياء وعند غير الأنبياء، يعني مو إلا حتى الأنبياء يريد امتداده في الحياة. ولذلك شو تقول؟ وهبنا له، لأن نبي الله إبراهيم عليه السلام معروف أن زوجته سارة ما كانت تلد، يعني زوجها فترة طويلة ما صار عندهم ولد. وكان أكو في نفس إبراهيم عليه السلام حنين إلى الولد، وكذلك في نفس سارة حنين إلى الولد، إلى أن تزوج من بعد سارة تزوج بهاجر مولاتها. زين، لما تزوج بهاجر حملت هاجر، حملت بإسماعيل، فغارت سارة، حملت بإسحاق. نبهلي، لينصون كل المفسرين على أن الله عز وجل لبى هذه النزعة في نفس نبيه إبراهيم فمنحه الأولاد، يعني أشعر بامتداد الطبيعي. ليش؟ لأن إبراهيم كان الله عز وجل أراد أن يكافئ بأشياء، من جملة سيدنا خلال البحث من جملة المكافأة أن وهب الله له الولد، لأن هو جاهد جهاد طويل مع قومه، كان عنده جهاد طويل مع قومه، وتعرض إلى النار وحطوه بالمنجنيق وأوقدوا له تلك النار الضخمة وأرادوا أن يحرقوه بها، واعترضه جبرائيل بين السماء والأرض، قال هل من حاجة؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. كأنه أكو نوعين من السؤال، أكو سؤال بلسان المقال، مرة أنا أشير راسي أقول له يا ربي ارحمني واعطيني، ومرة هو يشوف حاجتي، هو يشوف ما يحتاج أقول له، هو جواد هو كريم ويشوف حاجتي. ها، ما أكو حاجة إلا أنا أشئلها، أنا جاي أشئلها بلسان الحال. شي يقول له مو عبد الله بن جدعان، يقول له الواحد أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء. أنا ما أحتاج أقول لك أعطيني، لا شوفني أنا محتاج، وأنت وهاب كريم، ها؟ لا تحرمني من عطائك. نسأل الله لا يحرمنا من عطائك. فإذا إبراهيم عليه السلام اعترض جبرائيل بين السماء والأرض، قال له هل من حاجة؟ قال علمه بحالي يغني عن شو، ما احتاج أنا. عند ذلك قال الله عز وجل يا نار كوني بردا، يقول المفسرون فاشتكت أسنانه من البرد، قال وسلاما. فعند ذلك اعتدل الجو، صار تحول إلى جو معتدل وانتهى الأمر. وهذا في الواقع من أظهر مظاهر الإعجاز، يعني التي سلح الله عز وجل بها نبيه، قلبل طبيعة النار من الحرارة إلى البرد. وهذا الواقع إمكان علمي، هو نبه لي إمكان علمي، يعني مو ما أكون امتناع عقلي أو امتناع، على العموم ما أريد نخوض في المسألة. المهم الله عز وجل سلح بها بالمعجزة، أعطاها العطاء، زين، أنقذه من النار. طيب خلينا نرجع، الآية تقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب. شوف أولا التعبير، تعبير وهبنا يعني يقتضي الهبة، الهبة يقتضي أن تكون يعني فرشي يعتز به، يعني تأمل لما واحد يجيب له هدية، هبة لواحد، كون هاي الهبة لها قيمة، يعني الهبة لا يكون هبة يعني عاد ما تملأ النفس ما تملأ العين، الهبة إذا ما ملأت العين ما بيها فائدة. متنبه لي، الله عز وجل لم تعبير وهبنا يعني أعطيناك شيء ثمين، وفعلا شيء ثمين. أنت تتصور أن هذا اللي ما يصير عنده طفل مستعد يتخلى عن جميع ما عنده، مستعد ينطي جميع ما عنده عشان لطفل. مو تتأمل، مو شيء يصير الإنسان أحيانا ما يشعر بنعم الله عز وجل، شكوش عندي ما يتنبه أن الله أنعم عليه بالأموال بالأولاد بالعافية، إذن كلهن ما يتنبه لهن أبدا، شنو شو مطيني يقول. فالواقع أن الهبة هاي هبة من أعظم الهبات، والهبة لازم تكون هبة مهمة. وتعرف الباري عز وجل لما يريد يعطي، لما يريد يهب، عطاء بغير حساب، وأعطى وهبه هؤلاء الأولاد وهبة. أعطى الله تبارك وتعالى هذا النمط من العطاء. أولا أنجاه من النار، بعدين انطال احترام عند كل الأمم. شايف؟ ما أكو أمة من الأمم لا تحترم نبي الله إبراهيم. فشأت لما تطلع على ما يكتبوه، مع الأسف يعني على ما يكتبون أحيانا، ما أرد أقول كلهم، لا، بعض المجتمعات المسيحية لما تمر بذكر الرسول، بعض الكتاب يعني خصوص في أوروبا إذا مروا بذكر النبي صلى الله عليه وآله يحملون عليه حملات منكر، منكر يعني حملات بذيئة، حملات وسخة، ما تعرف أن دولة هذا الأخير سلمان رشدي من النيمونة، وتصور أن القانون يريد يوفر له حماية أيضا لسلمان رشدي، أن هذا سلمان رشدي حماية، يعني متباكين خطيئة على القانون، خاف القانون يستلم. على كل حال، ونسأل الله أن يحطنا يتولانا بعنايته، وإلا المجتمع مع الأسف 90% من ذئاب يا أخي، والله العظيم ذئاب، يعني بعده ما تزال مجتمع غابة مع الوحوش يعيش بأنيابة إلى الآن، إلى الآن القوي يأكل الضعيف، نبالي، وإلا قيم وأخلاق ماكو، إلا أن يتولانا الله برحمته، إلا أن ينقذنا الله عز وجل من الوحوش الكاشرة. فاتأمل هذا، هذول يشتمون، لكن إبراهيم عليه السلام ما حد، ولا تلقى مجتمع من المجتمعات أن إبراهيم هو عنده محل احترام، وهي واقعا ميزة، هي ميزة كبيرة. فأولا إبراهيم عليه السلام أعطاه الله عز وجل هذه المنزلة بالدنيا، وأعطاه هذه الكرامة، وهبه الأبناء، وهذه هبة من أعظم الهبات. واللي وهب التفت إلى التعبير، يقول بشرناه بغلام حليم، نبه لي تعبير الآية لما يعبر حليم يعني جيطي أمان، يقول له أن هذا ما راح يموت، راح يكبر إلى أن يوصف بالحلم، لأن الحلم عدم مجازات الإشاء بالإحسان،

هؤلاء الأولاد وقال له ما راح تبقى عقيم، يعني راح نخلي أكو امتداد إلك، ها، وهذا الامتداد يعيش من بعدك وهم الأولاد. هاي وحدة. وتشوف انت هالمعنى القرآن الكريم يعلمنا الدعاء به، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بس قد يقول لي واحد شخص احنا ما تقول لي ايش منتفعين بأولادنا، شنو عندنا أولاد، لكن اليوم منو المنتفع بابنه؟ هذا ترى صحيح، يعني أنا أقول لك هذا موجود، يعني تلقى واحد عنده 10 أولاد 5 أولاد 5 أولاد وما بيحيل، يعني هو مسكين شايل حملة بيده وهو يروح طالع يتشوق العياله وهو هو هو هو صحيح هذا موجود، بس ترى قسم كبير من عنده تقع المسؤولية به على عاتقنا إحنا على الآباء. ليش؟ لأنه يو إحنا ما خدمنا آباءنا الله عز وجل يعاقبنا، يو لا والله مو مسألة ما خدمنا، ما ربينا أبنائنا. وإحنا هالأيام عندنا لأبو كأنه وظيفته وظيفة بيولوجية، يطلع ولده وهده وهذا هو. لا يا أخي مو هالشكل، مو شي، أرجوك يا أخي هذا أمانة بعنقك، ها؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ربي يا أخي اقعد اطي من وقتك شوية، هي الدنيا مو كلها سوق، لا السوق لاحق عليه أنت، دقعد لك شوية ساعة الصبح يومهم 4-5 حكايات موجهة، وجهها إلى كتاب طيب، وجهها إلى صحبة إنسان طيب. أنت ما عندك شغل إلا أنك تلهط، مو هذا اللي تلهط عليه راح تطهيها إلى أنت، مو نفس النتيجة. يدحكي لك ويا شوية كلمة، ذبلك عليها كلمة مباشرة مسؤول أمام الله، مو هذا الآن وجهها رشدة، هيئ لك جو الصالح، المناخ الطيب، خلي يشعر بأبوتك. ما يصير أنت هذا هديته وراح وهاي هي، ما يمكن، ما يمكن يا أخي، لأنه أنت مشغول بكرة أمام الله. هذا الولد أشبه شيء بالملاح المبتدئ، ملاح أول مرة ينزل للبحر ما يندل الطريق، ما يعرف الأمواج، الحياة بحر عباب، ها؟ الحياة بأمواج بها متلاطمة. رشدة أخذ بإيده وجهه، لأنه المفروض أن الأبناء أمانة في عنق الآباء، وبعد ذلك هم راح يصيرون آباء أيضا، هم نفس الأبناء راح يصيرون آباء يتحملون الأمانة. فمهما يكون الولد نعمة إحنا نفرط بها النعمة، مو يعني لعله قسم من عنده، المسؤولية تقع على عاتقنا إحنا. طيب نعود إلى الآية الكريمة. فأول ما وهبه الله عز وجل وهبه المكانة نجاه من النار، بعد وهب الامتداد الطبيعي إلى من بعده وهم الأولاد. طيب ثم قالت الآية الكريمة وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هاي شنو؟ ما بعث الله بعد ذلك نبي إلا من ذرية إبراهيم الخليل، كل الأنبياء من ذرية إبراهيم. جن ثم جعل الكتاب، حط الكتاب، ياهو الكتاب، توراة لليهود، الإنجيل للمسيحيين، الفرقان للنبي صلى الله عليه وآله ولأمته، فجنس الكتاب المقصود. شنو الهدف من هذا؟ الهدف من هذا أكو فرد مشكلة هالأيام يثيروها، هالأيام فرد مشكلة أنه الإسلام وشلون إذا حكم الإسلام شنو يعني معناها الثيوقراطية؟ الثيوقراطية يعني أن الحاكم هذا مفوض من السماء يلعب بكيفه شو ما يريد، لا يحل، لا ما يعطي مجال غيره، مو هالشكل أبدا. النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين السلطتين، بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية، ومقيد بالقرآن، كل نبي كتاب إلى جانبه، ما يقدر يتصرف خارج نطاق الكتاب أبدا، ما يستطيع أن يتصرف خارج نطاق الكتاب. النبي ما يقدر يمد ايده الى درهم من الفئ، نبه لي، الى حق معين، وصحيح اولى بالمؤمنين من انفسهم اولى بهم من اموالهم، لكن ما يتبع الا ما يوحى اليه. لك حق هنا اخذه، ما لك حق، ما تقدر تتقول، ما يقدر يطلع عن نطاق توجيه السماء. السماء توجهه وتعطي، ارجوك شعرفنا اجى رسول الله صلى الله عليه واله وكانت الدنيا كلها بين يديه،

شنو اللي اشتعل اخذ من الدنيا؟ فضل رسول الله شو اخذ من الدنيا؟ يعني كان بوسعه ان ياخذ من الدنيا ما يريد. مو طبع عليه عمر يقول طبيت عليه لقيتها بعلية. عمر بن الخطاب يقول دخلت على النبي لقيتها بعلية او علية. العلية غرفة من طين يبنوها فوق على غرفة، يعني غرفة على غرفة او على مدخل الباب يسموها علية. وكان يحطوا لها شقف جريد وبواري. يقول شفت النبي نايم على حصير وقد انطبع الحصير في خده. اتأمل يعني رسول الله صلى الله عليه وآله شو أخذ يعني من الدنيا. هرجوا عليه المستشرقين، أوه تزوج هواي هذا نبي من النشوان. عجيب، شو أخذ رسول الله؟ كلن معظم نشوانهم 60 سنة أو 55 سنة، شو جاي دور اللذة؟ لا لا أبدا يا سيدي أرجوك. وإنما كان هدف شنو؟ أهداف اجتماعية عنده بالزواج. الوحيدة اللي خلاها بكر عائشة بس، ولا الباقي كل نساء النبي 9، نعم كبار السن ولأهداف. أسهموا مو محل شرح الأهداف يطول بين المقام. ولا شو أخذ النبي من الحياة؟ شنو اللي ترك؟ شنو اللي عنده؟ ما ترك شيئا. ومن بعد هذا اللي اجى دور الخلافة، ذول اللي يقول لك هذا المسلمين يخلعون عليه حلة من السماء، يعني ما حد له حق يعترض عليه ويلعب شو ما يريد. هذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، شنو شو أخذ من الدنيا؟ شنو اللي طلع من الدنيا؟ ما تفهمني اللي أخذ من الحياة شنو؟ شنو اللي من متع الحياة تمدد به الإمام علي؟ هاي الدنيا بين أيديه، بين يديه كان الذهب والفضة يكدش بين يديه، وما إلى علاقة به. يطلع من الصبح ينفتل من داره وقد تأبط فاشا أو مشحات وانحدر إلى الأرض، إلى أن يتصبب عرقه ثم يعود برغيف يأكله من عرقه. أما لي شنو اللي أخذ من الدنيا؟ فالآية الكريمة تنبه لي هنا، الآية الكريمة في واقع الأمر تشيرنا إلى هذا، تقول أن الأنبياء الكتاب بصفهم، كل حتى يثبتون مضامين كتبهم، مضامين الشرائع السماوية يثبتوها، ما يحكمون بكيفهم، يأخذون ما أرادته السماء. وما أعتقد واحد يتهم السماء بأنها تحابي جماعة على حساب جماعة. السماء لا تظلم ربك لا يظلم أحدا، لأن إلما شنو مصلحته؟ هو خلق العباد وهو أفاض عليهم رحمته وهو أطاهم الصحة وأطاهم الحياة وأطاهم القدرة على العلم وأطاهم النعم التي لا حد لها. أرجوك يجي يظلمهم اجتماعيا؟ مستحيل، ممكن. فالكتاب الله تبارك وتعالى وضع الكتاب إلى جانب النبوة للإشعار بأن الحكم دستوري مثل ما يقال، يعني مقيد، يعني النبي صلى الله عليه وآله يتصرف ضمن نطاق الكتاب ماله، ضمن نطاق الشريعة. هسا من بعده صار لعب بالكتب، صار تمام. سأضرب لك مثلا التوراة عند اليهود، ما معقول أن التوراة تأمر بالربا. التوراة ما معقول تأمر بالربا. تجي أنت الآن تلقى أكو أحكام عند اليهود تبيح لليهودي أن يأكل الربا من غير اليهودي. من اليهودي ما يجوز، نعم، أن يأخذ ربا، لكن من غير اليهودي، غير اليهودي لا، عند مباح أن يأخذ منه الربا. ليش؟ لأن هذول أصلا ما يطوهم صفة إنسان، ها؟ ما يطو صفة إنسان، يطو صفة شيء. يعني شيء شنو؟ يعني أفرض مثل الخشبة، يعني أنت لما تسحق لك على خشبة، الخشبة تتأذى، توجعها السحقة؟ لا، عينا يعتبرون باقي الكائنات هكذا هذول اليهود. يعني يصورون أنفسهم شعب الله الممتاز، هم الصفوة، وأن غيرهم ما يهمهم أبدا يعني. وهي ما تزال هالروح وهالنزعة إلى الآن، ما تزال هذه النزعة عند اليهود إلى الآن، نبالي. والحقيقة ذولا امتحن الله عز وجل بهم الإسلام. يعني ذولا من أول من الصدر من إجا الإسلام الله عز وجل ابتلى باليهود، لكن الفرق أن المسلمين بالصدر الأول كانوا يحملون الإسلام فكرا ومضمونا، مو بس يحملوه اسم، ولذلك حطوا اليهود تحت أحذيتهم. نعم، استطعنا يعني لا تنسى

كفه أملود ينتظين سيفا ويرجع أسرانا فقد ألحفت عليها القيود. الواقع حيث ما استأسد ابن آوى ولكن روضت في مروضيها الأسود. الواقع أن الإسلام هو ذاك الإسلام، لكن مع الأسف ما جينا نحمل الإسلام. لو حملنا روح علي، لو حملنا روح الصحابة الأوائل لما استطاعت حفنة من اليهود أن تنهينا إلى هذه النتائج، لكن أوصلتنا إلى هذه النتائج لأن حملنا من الإسلام قشر أكثر من هذا. مو بس حملنا من الإسلام قشر، لا والله حملنا أفكار اليهود. يعني لا تنسى إحنا مسلمين نحمل أفكار اليهود. تتصور الآن، يعني لا تنسى الفكر اليهودي والأدب اليهودي متغلغل في جامعاتنا. لما تطلع على جامعاتنا شوف خصوص العلوم الإنسانية، القوانين، علم الاجتماع، علم النفس، نظريات اليهود تلعب دور أكثر من هذا، نعطيها الصفة العلمية

الإنسان. القرآن يأمرنا بالتراحم بالتعاطف، القرآن يأمرنا بأن نرتفع إلى مستوى أكثر من مستوى الغرائز المؤقتة. شلون؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. عندنا من هذا الشيء، هاي المضامين، هاي المضامين العالية الراقية اللي يحاول يربينا عليها القرآن، عندنا منها شيء؟ شنو يعني معنى مسلم؟ معنى هاي قلت لك يعني بالتقليد، ولدت في بيت مسلم، اسمي مسلم خلاص، وانكتب بالهوية مالي مسلم. وإلا في واقع الأمر التحريق يعني اللعب أو العبث بكتب السماء، الله عز وجل بعث الأنبياء وأنزل معهم الشرائع وأمرنا بأن نستفيد من هذه الشرائع، لكن مع الأسف ما نستفيد، وقد نختلف بالشريعة نفسها. الشريعة نفسها نعم قد نختلف بها، يعني أكو اختلاف، قد يعني اختلاف أكو بتعبير آخر مغتفر. شلون يعني؟ أضرب لك مثل، يعني يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله شاف عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن عوف شاف عليه ثياب صفر. قبل إذا واحد يريد مثلا يتزوج يضمخ جسمه بالزعفران، زعفران يحطون على ثيابه ويضمخ جسمه بالزعفران بالورش، هذا علامة من علامات العرس. يقول شافني النبي أنا وقد صفرت ثيابي، قال لي ما هذا؟ قلت له يا رسول الله أنا متزوج بالأمس، تزوجت على امرأة على نواة من الذهب، على قطعة ذهب، نسبة ذهب، أمهرتها، أعطيتها مهر وتزوجت. التفت للنبي قال لي أولم شات، أولم على أهلك بشات، يعني شوي وليمة طعام، اذبح لك راس غنم وشوي طعام أطعم الناس. هذا الأمر اختلفوا به، هل هو للوجوب عند المذاهب الإسلامية؟ الوليمة واجبة يولى الأمر للاستحباب هذا الأمر، لأن الأمر مثل ما يقولون حقيقة بالطلب، والطلب يشمل الإباحة ويشمل الوجوب ويشمل الاستحباب، فهل هذا للإباحة للوجوب يعني مباح يو واجب يو مستحب؟ ما يختلفون مسألة من النوع، ما يخالف، لكن أكو اختلاف بمسألة مو من هالنوع. يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله يجيب 120,000 واحد يحطهم بغديرهم بذيك الحرارة، يأمرهم يوخرون عن الأرض، يشيلون الشوك، يشيلون العاقول، يصلحوا للترى ويقعدون، والنبي طالع من حجة الوداع آخر حجة ويخطبهم خطبة طويلة في حقوق الإنسان، ثم يقولهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. يجون يقولون تدرين ليش قال رسول الله والي يعني من كنت مولاه فعلي مولاه؟ يعني علي بن عمي، لأن المولى ابن العام. أرجوك هذا واحد يحترم ضميره اللي يحكي، ها؟ يعني رسول الله حابس 120,000، يريد يقول لهم علي ابن طالب ابن عمي، يعني ما حد يعرف أنه ابن عمه؟ ها؟ ما حد يعرف أنه أبو طالب عم النبي؟ لا، مو يعني تتصور فد نمط اكو تلقاه يعني هدف مشبع بالعناد، مشبع بالانحراف عما امر الله به. ليش؟ ابشي ارجوك المفروض ان كل واحد من الصحابه الى ميزه هو عطاء للمسلمين بصوره عامه، مو لواحد خاصه، مو لفئه خاصه. فمع الاسف يعني الكتاب حصل به الاختلاف. جاء الايه تقول وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، بعد وآتيناه أجره في الدنيا. شنو الأجر اللي الله عز وجل الطاهية بالدنيا؟ هاي قلت لك الطاه خلود عن طريق جعل النبوة في ذريته ونجا من النار، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله تبارك وتعالى يقول أنا ضامن لمكانت أبو الأنبياء، ضامن لمكانت بالآخرة، لكن أنا اعطيت أجر بالدنيا. شوي تنبه لي هالتعبير، هاي نقطة نضرب شوي عدا قليل، كأنه الدنيا أكو بيها أجر والآخرة أكو بيها ثواب. شنو الفرق؟ الأجر مقابل عمل، ها؟ والثواب تفضل من الله عز وجل. شلون الأجر مقابل

بالعمل. ولذلك احنا عندنا في الاقتصاد الاسلامي، بالاقتصاد الاسلامي مثلا اذا واحد يعمل عامل نعطي اجور، نعطي اجر عوض تعبه، زين. اذا نستاجر بيت نعطيها اجره للبيت، ليش؟ لان اكو يقابله اندثار. شنو هو الاندثار؟ يعني باب تتكسر مثلا، غرفه افرض تتوسخ او تتهدم، البيت يصير به نقص، اندثار. اندثار مثلا هذا اجر لي جهاز سياره، هاي السياره لما اجرها طبعا راح تتعب، راح اشياءها او اجزائها تتاكل، تتعب، تعتب، مقابلها اخذ اجور. لكن لما اعطيلي فلوس الى واحد يتداينها من عندي ويريد يشتغل بيها، اقول له تعال اعطيني عليها ربح، ما يقبل هنا الاسلام. ليش؟ لان هاي الفلوس ما راح منها شيء، هي نفسها ما راح ابدا من عندها شيء. وهذا اخذها اشتغل بيها، لما اشتغل بيها ورجع ليها كما هي، شنو اللي نقص من عندها؟ ما عندي استحقاق. لكن قد يقول لي واحد، زين انتم احنا عندنا بالاسلام المضاربه، المضاربه مو الانسان ياخذ على فلوسه ربح. تمام، ياخذ ربح، لكن مقابل شنو؟ مقابل المخاطره، عنصر المخاطره. يعني انا لما اشيح للواحد اقول له تفضل هذه 1000 دينار روح اشتغل بيها، منك الشغل ومني راس المال، اذا ربح نقتسم الربح حسب الاتفاق، ثلث وثلث، ثلثين وثلث، حسب الاتفاق نتقاسم الربح. اذا خسر، الخسارة توقع على رأس المال، العامل ما يخسر شيء، ما يكون عنده شيء. ليش؟ لأن العامل خسر من تعبه بقدر ما خسر رأس المال. فلما ليش أحصل ربح؟ يعني هذا ليش أعطي ربح؟ لأنه أكو مقابل عنصر مخاطرة، يمكن يخسر ما يربح، مقابل عنصر المخاطرة أعطي ربح، نبالي. لكن الربا ما بي عنصر مخاطرة، فضل هاي 100 وأريدها، هي نفسها 100 وعليها الربح، ماكو عنصر مخاطرة، نبالي. إذن الأجر بالدنيا، الأجر بالدنيا، وأما بالآخرة فهو الثواب. الله عز وجل امتحنه وانطاه مقابل هالامتحان ومقابل آلامه أجر بالدنيا وثواب وين؟ بالآخرة. زين، شنو الامتحان؟ أعتقد أقسى لحظة من لحظات الامتحان مرت على نبي الله إبراهيم عليه السلام، الامتحان بذبح ولده. شو تنبه لي زين؟ لأن المسألة مو سهلة، كلش مو سهلة. ها، شو تشوف التعبير، المؤرخين شو يقولون والمفسرين شو يقولون وتعبير القرآن الكريم؟ فلما أسلم وتله للجبين. نبه، تله سحبه. ليش للجبين ذب على الأرض؟ يقولون المفسرين هو قال لأبو، قال يا أبا اجعل وجهي إلى الأرض، من تخليني، من تريد ذبحي خلي وجهي على الأرض، خاف تدركك الرقة، شوف ملامحي، نعم شوف ما يعني شيمر على ملامحي من التغير، أخشى أن تدركك الرقة فتترك أمر الله من أجلي. التفت للتعبير، ها؟ فقلب، خلى وجهه وين؟ على الأرض. سلام عليك يا أبا عبد الله، الله إلك الله أبا. لأنه شاف قدام عينه تلك الوجوه، ها؟ شاف أبناء في تلك اللحظات دماؤهم جارية وأوداجهم مفرية، وذلك لما شقط عليه الأكبر. ما تتصور مصرع الشاب هذا الشوش أخذ أثر من الحسين عندما شقط على الأرض وهو ينادي عليك مني السلام، أبا عبد الله أدركني. أقبل إليه الحسين كما ينقض الصقر على فريشته، ذاد الخيل عنه يمينا وشمالا.

وضع أراد الحسين أن يحمله، شاف ما إلى قابلية على حملة على نقلة، التفت إلى الهاشميين قالوا احملوه، أنا ما لي طاقة حمله. حملوه إلى المخيم ورجلاه يخطان الأرض، أقبلوا به طرحوه في وسط الخيمة، هرولت إليه النساء في طليعتهن أمه ليلى.

نسألك اللهم وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم فك أسراه، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثوابهم.

إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

يا رحمن ويا رحيم. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.

أسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. يا الله، اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحب ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان،

اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في بشري ونورا في دمي ونورا في عظامي يا الله. اللهم أعظم لي نورا واعطني نورا واجعل لي نورا. سبحانك يا رب، سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الله يا أكرم الأكرمين.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عمد.

يا أكرم المعطين جودك أجزل، يا منزل الفرقان ذكرك أكمل، يا خالق الحسن البديع ومتقنا للصنع أنت الواهب المتفضل، يا من إذا اسود الفضاء وأغلقت سبل الرجاء وكل باب مقفل، جاءت لطائفك العظام سريعة في لمحة كالطرف بل هي أعجل.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيبوا وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنبوا. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب. لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء، كثيرا غزيرا ما يعد ويحسب. لك الحمد ما هاج الغرام وما هم الغمام، وما غن الحمام المطرب. لك الحمد ما حل الهناء وما سرى نسيم الصبا، أو سال واد وأشعب. فلولاك ما هاجت شجوني ولا رنت عيوني، ولا خدي بدمعي مخضب. فأنت الذي من جود يمناك عدتي وزادي، وفيك المدح يحلو ويعذب.

تلألأت بأجل المحامد أسماؤه، توالت بأسنى الهبات آلاؤه، تواترت بأبرك الخيرات نعماؤه، جمل اختياره واصطفاؤه، ما أحسن جميله، ما أوضح تفصيله، ما أيسر تسهيله، ما أصدق قيله. لا إله إلا الله عدد ما خطت الأقلام، لا إله إلا الله

كلما سجع الحمام وهطل الغمام. لا إله إلا الله كلما برق الصباح وهبت الرياح، وكلما تعاقبت الأتراح والأفراح. لا إله إلا الله كلما ازدحمت الأنفاس، وكلما حل السرور والإيناس، وانتقل الضر والباس، وزال القنوط واليأس. لا إله إلا الله نرضيه، لا إله إلا الله بها نلاقيه. لا إله إلا الله تملأ الكون وما فيه. لا إله إلا الله كلما دجى الليل، وكلما انكشف الهول والويل، وكلما انعقد السحاب وجرى السيل. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. لا إله إلا الله يبدأ ويعيد. لا إله إلا الله ذو العرش المجيد والبطش الشديد. لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيد، ونتقي بها عذاب جهنم الأكيد.

يفصل الآيات، يقيم الحجة، يوضح المحجة، يرسل الرسل وينزل الملائكة، يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، يميز الخبيث من الطيب. بره عظيم، أخذه أليم، يأتي عذابه بغتة أو جهرة. يرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، ينزل الكتاب بالحق والميزان. أنزل الحديد فيه بأس شديد، ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يقص أحسن القصص، يقسم المعيشة، يرفع بعض الناس على بعض، وهو على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، والظل والحرور، والموت والحياة. ليس من دونه ولي ولا شفيع، وليس له صاحبة ولا ولد، ولا مثيل ولا شبيه، ولا ند ولا وكيل. فتن بعضهم ببعض، وسلط بعضهم على بعض، وفضل بعضهم على بعض، كتب على نفسه الرحمة، وكتب على أعدائه الدائرة، ووعد أولياءه الجنة.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: جعلها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الدراجة.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: يسعد صباحكم صباح الورد.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الوحدة والآخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك للطبيب كن صريحا معه واصدقه المعلومات الشخصية الخاصة بك كالسن والتاريخ المرضي والعقاقير الطبية المتناولة حتى يستطيع الطبيب تشخيص مشكلتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة

رجعنا لكم حبايبنا ونذكركم بأرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة بالبرنامج، واللي يحب يهدي أغنية للقوات الأمنية الاتصال على الأرقام الآتية والتالية. أرقامنا هي

0: أرقامنا هي 0777-777-5811 و0770-777-5822. وخليكم ويانا ومسلم.
1: راجع هذا الحمام واللي دافع.
0: وعندنا اتصال، اول اتصال، ونقول صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يعني
2: مرحبا سيد، شلون صحتك؟
0: الله يخليك.
2: وياك احد المتابعين الزفي من صلاح الدين.
0: حياك الله، حيا الله اهل صلاح الدين. مني انا
2: الله يبارك فيك. زلفي زلفي
0: زلفي، اهلا بيك زلفي.
2: شنو
0: حاب تسمع اغنيه؟
2: يلا صلاح بحر، طقت ما طقت، احنا الموجودين
0: ان شاء الله. تدلك
2: الله بيك، بارك الله بيك.
0: مع السلامه.
2: شكرا سيد، شكرا.
0: عفوا.

0: مالكم. بس للتوضيح البرنامج هو أغاني على ذوقك تحية وطن، يعني مخصصة للقوات الأمنية، يعني بكل فخر نفتخر بقوات الأمنية والدفاع عن الوطن. واضح؟ الاتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونكم يا عيوني؟
0: الحمد لله الله يخليك. من يانا؟
1: عفواكم خير. ليت من الفلوجة. ليت من الفلوجة.
0: ليت من الفلوجة، حياك الله أستاذ ليت. شنو هو
1: الهب نسمع علي الدلفي تسمع
0: علي
1: أبطال السيادة.
0: أبطال السيادة. شكرا لك. شكرا لك. حبايبنا للتذكير أرقام هواتفنا والاتصال مشاركة بالبرنامج، أرقامنا هي 0770777581 و 0770 777

0: بشي لعلق من داحي الباب. دعاء الوالدة ودمع اليزورون الوطن خلى على بالك لما نتغير، وحط الذبحوهم والينزحون، وحط يم على بالك دمع ليتام، وشل بتفقتك جرح الينزحون. مربيتك وعرفك وعرف شبيك، وركان المراجل فيك مدفون إلى لا سامح الله وعبره وبليل، وهذا ما يصير وما يعبرون. ذل الذل نشوفه ونكره الروح، ويهدمون المصلى على اللي صل.
1: ارتاحوا ناملين ما يمرون، وزينب والكفلها ما يعبرون.

0: إذا لا سامح الله وعبره وبلين وهذا الما يصير وما يعبرون ذل الذل نشوفه ونكره الروح ويهدمون المصلع للي يصلون ابنك ينذبح وعيونك تشوف وبج السب خناجرهم يمثلون وبوك قبال عينك شيبه ينهام وتنجر شيلتي واهلك يدنكون وصيت امك يا يم عيونك شراح للبر وصلح لك لا يغرب.
1: رجعنا لكم ونستقبل اتصال. الو الو
2: الو
1: الو
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. الو تسمعني؟
2: الو وياك.
1: تفضل مني انا.
2: صلاح من البصرة.
1: صلاح من البصرة اهلا بك صلاح. ايه شنو حاب تسمع؟
2: اطلب صلاح حسن.
1: صلاح
2: يا نايم وسهران. يا نايم وسهران عين.
1: اخي هاي الاغاني اليوم تحية وطن فقط اغاني وطنية.
2: ما وطنية.
1: شنو حاب تسمع؟
2: والله ما جاءت جبالك من وطني.
1: نخليها على ذوق المخرج افضل. مع السلامة.

0: صباح الخير عليكم أحبتنا المستمعين والمتابعين. اليوم من خلف الكواليس، اليوم ماني بالتقديم ولا بالإخراج. تحياتنا لكل أصدقاء المتابعين على البث التيك توك، وتحياتنا لتعليقاتكم الجميلة. وأكو بعض التعليقات خلي تكون بالمستوى المطلوب من الثقافة العامة، تمام؟ هذه جدا مهمة، لأن خاف أنتوا يعني اليوم أنا موجود، الحساب موجود وموثقة كل التعليقات وكل الحسابات، فخلي نكون على نمط يعكس ثقافتنا وأخلاقنا، أخلاق العراقيين بصورة عامة. فعيب أنه تصير هذه الكلمات الخادشة للحياة، خلي نقول عليها. وتحياتنا للدكتور عباس الجبوري، دكتورنا العزيز، تحياتنا لك وتحياتنا لأهل بغداد، ومشتاقي لك. يعني حقيقة أنا تفاجأت أنه لقيت الدكتور عباس الجبوري موجود هنا بالبث، كاتب لنا صباح الخير. فصباح الخير عليك دكتور عباس، صباح الخير على كل الأصدقاء والمتابعين عبر التيك توك، وكذلك عبر الفيسبوك وعبر المذياع 92.1 الرشيد كركوك. تحياتنا العمار وتحياتنا للمتصلين، واني موجود هنا قريب من عندكم. ناخذ الاتصال، يلا نقول صباح الخير.
1: السلام عليكم.
2: الو.
1: السلام
2: عليكم. السلام،
1: شلونكم عيون؟
2: الحمد لله، الله يخليك.
1: حياتنا المه.
2: تحياتي موجود لك اكيد. من يانا؟
1: الله يحفظك. علي عمار مني.
2: عمار؟
1: علي عمار مني.
2: علي عمار،

0: معليش من احنا بتسمع
1: محمود الغيار.
0: محمود الغيار تمام.
1: أسير الجيش العراقي.
0: تمام صح بدل.
1: الله يخليك.
0: شكرا لك علي.
1: حياتنا
0: تحيات المخرج لك كثير.
1: حياتنا وحيات القوات الأمنية
0: يستاهلون
1: حياتك.
0: شكرا لك. شكرا على السلامة. عندنا اتصال ثاني. يا ثاني اتصال آخر ونقول ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: شلونك أختي العزيزة؟ شلونك تحتوي؟
0: الحمد لله الله يخليك. أنت شلونك؟
2: الحمد لله تمام. الله يخليك.
0: الله يخليك.
2: شنو
0: حاب تسمع؟
2: أنا ما حاولت تسمع والله أسمع أغنية والله محتاج أشياء شيء إذا عندكم
0: دقيق. أنت من أيوة. أول شيء نحييك ونحيي أهل السماوة.
2: حياك الله.
0: شرفنا اتصالك. بس اليوم هي أغاني على ذوقك. بس اليوم الثلاثاء مخصص للقوات الأمنية. يعني تقدر تختار أغنية وطنية اليوم.
2: أغنية وطنية. والله نسبة هاي أغنية وطنية. هاي أغنية وطنية على الفول.
0: ها على تمام.
2: انا عندي اخوي شهيد. انا عندي اخوي شهيد بس اسمع اغنية على القوة اسوي هاي
0: ان شاء الله. ان شاء الله تدلل.
2: الله يخليك.
0: مع السلامه.
2: لا انتظر اسمعها يعني انتظر ضوئك.
0: ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. مع السلامه.
2: لا سمحت.

0: يعني بيقعدك في التليفون عادي حلو والناس تنتظر. عدنا اتصال ونقول الو
1: الو
0: الو
1: الو صباح الخير
0: سحر صباح النور
1: نزل بكاني
0: واخيرا عرفتك
1: انا كنت اليوم بدي مش افهمي يعني تسال عليك بعد ما تصل عليك ابد
0: لا لا البارحه اللي كلها ردت سحر سحر سحر سحر لحد ما
1: يا عمر طبعا انا حتى على التيك توك متابعتك طبعا
0: حبيبتي شرف لي يا قلبي تسلمي لي
1: الله يخليك يا قلبك حبيبي
0: يا روحي اسمعين عمري
1: اولا تحياتي للمخرج الورده وتحياتي اليك وكادركم وكل مستمعيكم والأغنية ستكون على دوخكم أنتو مدات كل قوات الأمنية من الشمال للجنوب
0: تحياتي
1: لك يا عمري وباي باي يا روحي
0: باي باي قلبي مع السلامة
1: مع السلامة يا عمري

0: عندنا اتصال. نقول الو.
1: الو صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح حبيبي شلون؟
0: أهلين يا حلوة.
1: عمري ياسر العبيدية مستمعة قديمة.
0: قديمة يعني من نوبينة.
1: قديمة. طبعا كيفك؟
0: حبيبتي حياك الله.
1: تحياتي لك من المخرج حبيبي.
0: تحياتنا إليك وتحيات المخرج والكادر كلهم إليك حبيبتي.
1: حبيبتي فعمري
0: عمري شنو حابة تسمعين؟
1: على ذوقك.
0: على ذوق المخرج. هي أحلى شيء بكيس. تدللين. شكرا
1: لك
0: حبيبي.
1: تحياتي لك
0: تحياتنا لك اكيد. مع السلامه.
1: حبيبي سلام.

Rashid FM. Remix Rashid FM.

0: قبل الاتصال تحية احترام للأخ والزميل أحمد الموسوي من دخل صدفة يعني للمباشر يعني لللايف وقال الألفاظ والكلمات الراقية تعكس الشخص المقابل يعني اللي يلفظ هاي الكلمات. فتحية حب واحترام لكل متابعينا ويا ربي أن يكون الشعب العراقي قد الكلمة. يعني الكلام هو عراق، أنت عراقي مواطن عراقي، كلماتك وألفاظك تكون حسب شخصيتك. تحياتنا لكم وتحية حب واحترام لكل متابعينا. وقبل الاتصال أيضا جيناك بهاي تمام، عندنا اتصال ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: معكم أحمد من بغداد.
0: أهلا بك أحمد،
1: تحياتنا للمخرج وكل كادركم.
0: تحية المخرج.
1: أطلب جعفر الغزال.
0: جعفر الغزال تمام.
1: نجوم الثريا.
0: نجوم شنو؟
1: نجوم الثريا.
0: نجوم الثريا، حلو تمام.
1: نعم، تحياتنا لكم وكل كادركم.
0: تحياتنا لأهل بغداد، مع السلامة.
1: أيون، شكرا جزيلا،
0: مع السلامة. عفوا، عندنا اتصال آخر ونقول ألو. ألو، صباح الخير. ألو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: شلون الصدق واحد؟
0: الحمد لله.
2: ممكن إشارة؟
0: نعم تتأكد
2: إن شاء الله.
0: أي تفضل، من حقك تطلب.
2: آسف،
0: من حقك تطلب أغنية
2: واحدة. أثنين
0: واحدة.
2: واحدة وطنية ولا إيش؟ أي أغنية؟
0: أغنية وطنية.
2: واحدة أغنية البيكيسي.
0: شلون؟
2: البيكيسي.
0: البيكيسي
2: معناها؟
0: ها إيه، سمعوها. تقدر تطلب أو نخليها على ذوق المخرج.
2: لا، إلا بكيسي.
0: إلا بكيسي تدلل؟
2: أي على نظرة واحدة، إلا بكيسي.
0: ما صار تدلل.
2: شكرا.
0: عفوا، مع السلامة.
3: سفر الروح للخطار مفروشة، وصيل قلوبنا مودغش مخشوشة.

0: ها عندنا اتصال بنقول الو. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: حياكم مالك الجميلي من مدينة الفلوجة.
0: اهلا وسهلا بك حياك الله.
1: اهلا بكم. ممكن اشارك؟
0: اكيد ممكن. ليش مو ممكن؟
1: الله يسلمك. اطلب اغنية نبيل الأديب كتبت اسمك على الحيطان.
0: لا الاغاني اليوم مخصصة فقط وطنية للقوات الامنية.
1: اطلب السوق الذهبية.
0: شكرا لك. تحياتنا.
1: الله يسلمك. الله يسلمك. انا علي
0: عندنا اتصال. لا ما عندنا. حبايبنا اذكركم بارقام الهواتف للمشاركه بالبرنامج. ارقامنا هي 0770777511 و0770777522. وخليكم ويانا.

0: أكيد متابعينا عبر التيك توك، تحياتنا لهم وكم علينا. يا عراق ترجع أكيد بحالك، وجيناك هاي ما كملتها، يأتون علينا يزعلون. كم اتصال نقول ألو.
1: ألو
0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: ممكن يشارك؟
0: أكيد ممكن. من ويانا؟
1: علي.
0: علي من وين علي؟
1: من كركوك.
0: أهلا بيك علي، شنو حاب تسمع؟
1: أحلى البي كي سي.
0: قبل شوية طلعناها، نطلع لك أغنية مثل ما قالوا المتابعين يا ستار.
1: يلا
0: مع السلامة. شكرا متابعينا على تعليقاتكم الحلوة، وراح نلبي لكم الطلبات اللي انتم تريدوها، واكيد هي اغاني وطنية تثير الحب والشغف لقواتنا الامنية بكل اصنافها، يعني لا يزعلون، كل اصنافها، شرطي، حشد، جيش، مرور، ايوه صح. تحياتنا لكم.

0: صدمتها ما صدمت ايدك.
1: النشيد الوطني يصير؟ يطلقون النشيد الوطني؟ ها؟ اي تمام. عندنا اتصال نقول الو.
2: الو صباح الخير.
1: صباح النور.
2: مهند من شرقوك.
1: اهلا بيك مهند.
2: الله يبارك فيك. انا قاعد اتفضل فجيه. اتفضل والده.
1: شلون؟
2: انا قاعد اتفضل والده.
1: ها تحياتنا تحياتنا لها وسلامي لها اكيد وتدلل ان شاء الله.
2: الله يسلمك. الله يحفظك. بارك الله فيك.
1: مع السلامه.

0: أغلب المتابعين يسألون على تردد الإذاعة. تردد الإذاعة هي إذاعة كركوك، إذاعة الرشيد كركوك 92.1. من وراء البكيتي مالتك أكيد تقدر تحكي وتوضح لهم. إيه هسا يوضح لكم المخرج اللي ما عنده تردد الرشيد كركوك يقدر يحمل تطبيق. شو التطبيق؟
1: تطبيق راديو الرشيد.
0: أكو فد برنامج بالجوجل أو بالأبل ستوري.
1: أبل ستوري.
0: أكو كركوك يعني رشيد.

0: الهيمنه بتاعتهم بعد الهيمنه الجميله الوطنيه. عندنا اتصال نقول الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون ستي؟ شلون صحتك؟
0: الحمد لله الله يخليك. مني انا
1: وياك ابو ورده.
0: اهلا بك ابو ورده المتصل الدائم، حياك الله.
1: طيب بارك الله بكم.
0: الله يخليك. شنو حاب تسمع ابو ورده؟
1: والله اغنيه نغم الغزالي.
0: اغنيه شنو؟
1: اغنيه نغم الغزالي.
0: ناظم الغزالي. بس احنا غاني وطنية اليوم. اي والله
1: عندك وطنية اليوم؟
0: اي تمام.
1: وطنية من اختيارك اريدها.
0: شون؟
1: اذا وطنية اريدها من اختيارك.
0: ها من اختيارك. تمام ما سمعت. مع السلامة. تحياتي لك. مع السلامة. على ذوق المخرج.

0: رجعنا لكم ونستقبل الاتصال ونقول الو.
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: نور الإذاعة والله.
0: شكرا شكرا أخوي العادي. شنو حاطة؟
1: أريد أقولي أريد أقولي حاتم العراقي.
0: حاتم العراقي إن شاء الله.
1: إيه.
0: أي أغنية؟
1: يلا شكرا.
0: عفوا مع السلامة.

نسمعها لو نختم حبايبنا بختام حلقتنا. شكرا لكم وشكرا إلى كل متصل وكل متابعينا اللي علقوا وتابعوا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: الجديد في الرشيد، تبحث عن المفيد وتقرب البعيد. الرشيد اف ام.
1: تدخنين؟ لا. اتشربين؟ لا. اترقصين؟ لا. ما انت جمع لا؟

0: حاجه.
1: انها الثانيه عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. سحر الخيال والموسيقى والغناء

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: حياكم الله ومساكم الله بالخير أحبتنا مستمعي ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعي البث المرئي. في البداية أحب أرحب بضيف الحلقة الدائم ومقدم الحلقة مقدم حلقة برنامج قصة مثل الأستاذ القدير الدكتور صلاح العريبي. حياك الله ومساك الله بالخير.
1: حياك الله أستاذ أحمد وأسعد الله مساءك ومساء كل المشاهدين الكرام ومستمعينا الأعزاء، وعذرا على طول الغيبة هذه الفترة بسبب ظروف خارج إرادتي وسفري خارج البلد، وإن شاء الله نقول عدنا والعودة أحمد إن شاء الله.
0: ومن طول الغيبات
1: جاب غنائم إن شاء الله عدنا غنائم في حوارات
0: بداية كثير. إن شاء الله وإحنا بداية شهر جديد، اللهم بشرنا بالفرح والسعادة وراحة البال إلنا وكل المستمعين.
1: ونزل الراتب
0: أهم شيء ينزل الراتب
1: حسنا الله منك ما عاد يبغل على الشهر
0: نزل الراتب والمولدات حتى بالمولدة طفى، يعني إحنا بكركوك ما طفى ولكن في بغداد يعني الوضعية صارت كارثية. يوم
1: أنا ببغداد البارحة عجبني كنت هناك إنه ماكو مشكلة بالبنزين، يعني فهي مفارقات عجيبة ماكو مشكلة، يعني فقلنا بخمس دقائق مو مصدقين الموضوع بصراحة.
0: نحن نوقف ساعتين
1: تحديات كثيرة يعني، وكأنما شو أستاذ أحمد يعني وكأنما العراق

0: حقيقيين يعني كتب عليهم الأزمات بصراحة.
1: نعم.
0: يعني كلما نخرج من أزمة نكون في أزمة، يعني ما عاشوا مرتاحين سبحان الله من سنوات طويلة جدا
1: للأسف.
0: تحمل الذاكرة كثير من الإشكاليات الكبيرة جدا، يعني حتى لو ما كانت أزمة كأنما تخلق أزمة حتى تشغل المواطن. وهذه طبعا أيضا نوع من فلسفات الحكم على فكرة، يعني
1: فلسفة الحكم
0: طبعا في بعض الفلسفات في أنظمة الحكم عندما تكون هناك ضغوطات فيسعون لإشغال الشعوب بمشاكل حتى يعني يحيدون أنظارهم عن المشكلة الحقيقية. بمعنى
1: نعم،
0: فديوم سجن شخص ظلما فأدخلوه للسجن، ومن دخلوه للسجن هذا بس يصيح أنا مظلوم وأنا مظلوم. تدري السجناء انزعجوا، يابا اسكت ما يسكت، أنا مظلوم أنا مظلوم. الضابط قال له اسكت هم ما يسكت، ظل يصيح أنا مظلوم أنا مظلوم. فأزعج السجناء أزعج الضباط بشكل كلش كبير. الضابط هنا قال حولوا للسجن انفرادي
1: واحد،
0: فدخلوه بغرفة صغيرة متر في متر. هنا ما قام يصيح أنا مظلوم، شو قام يصيح؟ رجعوني للسجن مع الجماعة لأن اختنقوا بوحدة، فنسى قضيته الأصلية وتحولت مطالبة وين؟ أنه كل همه أن يرجع للسجن مع زملاء. احنا الضابط قالهم جيبوا معزة ودخلوها وياه. من دخلت المعزة يعني ريحة ومكان ضيق، قام يصيح كل شيء ما أريد منكم بس طلعوا لي المعزة، بخت الله طلعوا لي المعزة. الضابط طلب منهم أن يدخلوا الخنزير أيضا معه. هنا تحولت المطعم قال أنا راضي بالمعزة بس أهم شيء طلعوا الخنزير. فهنا انشغل عن قضية الأساسية اللي هي أنه مظلوم، وأصبح كل همه إخراج الخنزير. فعندما أخرج الخنزير أصبح ممتن لأنهم أخرج الخنزير، فتحولت أحلامه وطموحاته من وين كانت التفكير بالمظلومية إلى إخراج الخنزير. فاليوم إحنا أزمة بنزين، إذا رجعت الأزمة صغير ممتنين مع أنه هي حق.
1: أنا شوف الدكتور بالتعليقات يعني هو أنت تجد يعني يقول رجعت الأزمة، واحد يقول هي خلصت الأزمة حتى رجعت، واحد يقول زين ترى تفول بنص ساعة.
0: أحسنت. واحد يقول الحمد لله فولت بساعة، فأصبح الساعة عنده لا شيء، يعني ساعة من عمرك من وقتك من جهدك صح؟
1: ساعة.
0: فبالتالي تتحول إنه يعني مجرد إنه تحسن البنزين أصبحت فد مانية من الحكومة، مع إنه هي حق ترى هذا أبسط من الحقوق ماكو. أحدهم قال أجنبي يسأل واحد شرقي قال له شنو أحلامك؟ قال والله أحلامي أتعين، أحلامي يصير عندي بيت. قال له عفوا دقيقة، أنا ما سألتك عن حقوقك، سألتك عن أحلامك اللي تحكي، هاي كلها حقوق مو أحلام. إحنا حتى الحقوق أصبحت أحلام بالنسبة لنا للأسف. اليوم نشوف حقيقة شباب بعمر الورد كل حلم حياته أنه يتعين، مع أنه هذا حق مو حلم.
1: واللي متعين حلم حياته ينزل الراتب.
0: أحسنت. واللي متعين أصبح حلم حياته أنه ينزل الراتب. فبالتالي الشعب بسيط، لكن للأسف الممارسات الكثيرة جدا اللي جاي تمارس حوله والضغوطات، مع العلم أنه هذه الأجيال تعبت حقيقة، تعبت بشكل كلش كبير. يعني أنت من تروح تقيس بالإمارات إلى درجة يسوون وزارة اسمها وزارة السعادة، وزارة بس همها أنه شنو اللي يقلق المواطن الإمارات حتى يسوي له سعادة، يعني هذا هدف الوزارة. يعني أي مرحلة وصل من الترف من يدخل بجوازة 172 دولة في العالم. يعني
1: دكتور شفت هذا تناقل أو الفيديو مع الشخص يستلم من الدولة بيت جاية للباب داقين الباب هذا
0: في قطر عندما تتخرج، مجرد تخرجك تريد أنت مخير ما بين بيت أو قطعة أرض، ومع مبلغ 250 ألف دولار كمنحة من الدولة، علما أنه الانترنت مجانا والكهرباء مجانا والماء مجانا وقاعات الأعراس مجانا. فالقصد من كلامنا، وطبعا هسه واحد يقول لي مو هم الخليج عددهم قليل، يابا في كثير من دول العالم. الآن روح شوف النرويج، روح شوف كثير من دول العالم اليوم كيف أصبحت تعطي فوائد الأرباح، توزع الأرباح على شعبها من فروقات النفط. مواطن ما يدري وإذا نزل بحسابه فلوس فإنه هذه أرباح النفط، إنه فارق السعر إحنا مسعرينه ب60 صار ب70، أكو 10 دولارات فرق، فبالتالي توزع على المواطن. ربما إحنا قدرنا إنه موقعنا الجغرافي والظروف المر بها البلد ما خلت البلد يعيش بأي بحبوحة في حياته. في تشوف التاريخ، عند التاريخ مليء بالأحزان بالمآسي، إلى درجة إحنا نوثق، يعني حتى التوثيق التاريخ عندنا نوثق بالأحداث الحزينة، من الانفجار من المطرة. المطرة ليش؟ انغرقت العالم من ذيك المطرة، يعني تعرف شلون، من دقة فلان، يعني حتى نؤرخ الأحداث بأحداث مؤلمة. فيعني مؤسف أن ترى شعب مثل، والله الشعب العراقي شعب راقي وعريق، وشعب يعني رغم ما يقولون البعض نبات من ضيمهم يقولون، لكن والله ما تجد شعب الشعوب، مو لأن احنا عراقيين، بهذه الطيبة، بهذه المحبة، بهذا الكرم، بهذه الخلق، بهذه الطباع الجميلة. لكن للأسف يعني سبحان الله عبر التاريخ يعني
1: نقول دكتور للأسف، ودائما وصفونا بأنه النظام الغربي وحوارتك في مجال الاقتصاد جيد، يقولون أن الضرائب اللي موجودة في الخارج يأخذ من عندك 25% من قيمة الراتب وتفاصيل ولا آخره، لكن إحنا بالتجي أنت اليوم إذا راتبك 500 شقد لأبو المولدة، شقد للكهرباء، شقد للمي، شقد للمجاري، شقد لفلان خدمة، شقد لفلان خدمة. شوف أني واحد الباحثين بالمجال الاقتصاد يتحدث يقول 58% من الراتب، من قيمة الراتب صح، تروح على هذه. حسن. احنا ما ندى ندفع لا ضرائب ولا صح، فده تروح أكثر من نصف قيمة الراتب. احنا لو ندفع 25% ضرائب للدولة ومتوفرة هذه عندنا، احنا ملوك.
0: انت هناك قول لها عندك تأمين صحي،
1: احنا ما عاد
0: يعني عندك، اذا كنت عاطل على من يجيك راتب، ما هذه الضرائب بها مقابل، بها خدمات تأتيك كمواطن، فهي مو اعتباطا يعني. فلذلك شوف، انا مره يعني سافرت لامريكا، فقالوا لي فد عباره حقيقه ظلت في بالي، قال انت راح تتفاجئ بانه الشعب الامريكي جاهل بالسياسه. يعني شلون يعني؟ قالوا راح تعيش هذا الواقع، راح تشوف انه كشعب جاهلين بالسياسه، ما عندهم معلومات بالسياسه يعني. فمن بقيت فترة هناك اكتشفت أن هذه حقيقة. يعني زميلتي تقول أنا من تونس، يقولها وين صاير هذه البلد يعني، منهم ما عنده معلومات. قالوا احنا ما يهمنا هذه المعلومات، احنا يهمنا تأمين صحي، فرص عمل، وقعات، هذه الأمور اللي تهمنا من حكوماتنا، باقي الأمور على السماء تشتعل،
1: ما يهتم
0: بيهتم. فكثير من الدول العالم تركز انه انا كمواطن اليوم اريد اعيش حياتي، اوفر بيئه صالحه لابنائي، هذا اللي يهمني، ما يهمني عسى ما صار ما صار. يعني احنا اليوم شايلين هم سين وصاد يعني للاسف زين، عايفين ضيمنا ملتهين ضيم الاخرين، يعني هذه من المفارقات حقيقه. يعني عايف الضيم البينا ملتهين ضيم الاخرين، اي بابا انت شوف حالك انت، يعني اول مره شوف حالك، شوف انت بيا حال، شوف الواقع اللي تعيش به. يعني مفارقات غريبة وعجيبة
1: للأسف. للأسف دكتور، أكو مثل برازيلي يقول لا تطارد الفراشة مهما اشتد جماله، أصلح حديقتك وستأتي لوحدها. هذا المثل شبي من
0: لا تطارد الفراشة مهما اشتد جمالها، أصلح حديقتك وستأتي لوحدها. هذا المثل حقيقة يعني فيه من الرقي، ويخاطب الإنسان أنه أنت لا تطارد الآخرين في بناء علاقاتك، بل اهتم بنفسك والآخرين هم راح يطاردوك. حتى على مستوى الدول، مو حتى على مستوى العلاقات، أنت أبني لك دولة، الدول هي راح تتوسل بك، مو أنت تتوسل بها. وفر بيها آمنة، العالم تريد تشتغل عندك، مو تريد تشتغل عليه. فبالتالي الإنسان إيش قد يعمل على إصلاح نفسه؟ لا تطارد الفراشة مهما اشتد جمالها. إيش قد الفراشة حلوة لا تطاردها، لكن إذا صلحت حديقتك الفراشة من حالها هي راح تجي لحديقتك. فأنت لا تطارد الآخرين، اعمل على تطوير قدراتك، إمكانياتك، شكلك، ثقافتك، راح تجد أن الآخرين هم اللي طاردوك. لأن في العادة أستاذ أحمد، في بعض الأشخاص من نبقى نطاردهم راح نكون أنهم متاحين فبالتالي ومضمونين، فبالتالي ما راح يهتمون لوجودنا، وهي كثير من العلاقات تفشل بسبب هذا الموضوع. نوبات تعتقد أنك قد تكون متوفر دائما للطرف الآخر أنه هذا راح يفرح، لكن كلما تكون متوفر بكثرة للطرف الآخر كلما يشعر بأنه ضامنك، فبالتالي تكون أنت ربما مو خيار أول.
1: يقول لك هذا موجود،
0: موجود.
1: هو موجود
0: في بعض الأحيان يزعل يرجع مرة لأخ أنا حاضر، هنا تقلل من قيمة نفسك، فلا تطارد الآخر، بالعكس ابني على بناء نفسك وشخصيتك وثقافتك، وخلي يعرف قيمتك، وخلي هو يجي يفتقد مكانك. فكثير من العلاقات نوبات يعني يراجعون يفشلون بعلاقاتهم لأن يعطون الطرف الآخر أكثر من قيمته، ويحسسون أنه أنا من غيرك ما أعيش، ليش ما تعيش؟ شنو يعني؟ ترى ماكو واحد ما يعيش من دون أحد، أهلنا ماتوا وعشنا وضحكنا وسولفنا، الحياة ما توقف على أحد. فبالتالي أنت ما تجعل الطرف الآخر هو محور الكون ومحور الدنيا، الطرف الآخر راح يعتبرك مضمون فما يهتم لك. لكن أنت من تهتم بنفسك وتطور تخلي الطرف الآخر هو يحس بقيمتك ووجودك. فهذه نصيحة لكل من يبنون علاقة مع الآخر، لا تتمادى بإعطاء قيمة كبيرة جدا للآخر على حساب نفسك وقيمتك وكرامتك وشخصيتك. أصلح حديقتك الفراشة هي راح تجيك. شوف وين المشكلة يمك واشتغل عليها، راح تشوفهم أنه هم اللي يلاحقونك مو أنت اللي تلاحقهم. وهذا مو معناه أنك يعني ما تهتم بالآخرين، لا، بس تكون عملية متوازية. لكن إذا أنت دائما تعطي
1: فلازم مثل ما تعطي
0: تأخذ
1: المقابل
0: يعطي ويقدر ويقدر. إحنا المشكلة نوبات عندنا أيضا ببناء العلاقات أنه كثير من الناس ما تقدر قيمة ما تعطيه. نوبات نوصل إلى مرحلة نقدر ناس من الأخوة والمحبة والصداقة ونعطيهم فد مكانة كبيرة وبمحبة، لكن للأسف في لحظة من اللحظات نكتشف أنه ما كانوا يستحقون هذه القيمة ولا هذه المكان اللي نطيناهم إياها، ولا هم يصونون العشرة. عندنا مثل يقول ما يصون العشرة ما إنسان، في ناس ما تستحق هذه المكانة عشرة وسنين. لكن أبات أيضا عندنا مثل يقول الردي لو تعاشر سنين يبقى ردي، في ناس قد تعاشرها وتطيها قيمة بس هي ما تستحق هذه القيمة.
1: الردي لو تعاشر سنين
0: يبقى ردي. شوف في يوم من الأيام

0: على فكرة هي عبارة
1: كلمة
0: مهمة.
1: بشر
0: أي فرق لا كأرسطو.
1: نعم.
0: يقول الإنسانية مرتبة لا يصل إليها كل البشر. الإنسانية مرتبة لا يصل إليها كل البشر. يعني ممكن تفهمني وتقنعني ديقة الأطفال بفلسطين ضل لهم علاقة بالإنسانية؟ أكو فرق كبير. الإنسانية مرتبة.
1: الإنسانية مرتبة.
0: فرق واي فرق. في ناس نعاملهم عندهم معنى الإنسانية والآخرين هم مجرد بشر ما يصلون لهذه المرتبة. وذول الناس تكتشفهم بمرور حياتك يعني. بس الإنسانية مرتبة ما يسأل هي كل البشر.
1: دكتور هذا من المفارقة. أنا في البروفايل مالتي مال الفيسبوك أول ما سويته فكنا جالسين كنت بعدني أول مرحلة أو ثاني مرحلة كلية. أستاذنا القدير دكتور حبيب الملح الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: حبيب الملح العبيدي. فقال لي ما مخلي بروفايلك صور. قلت له ما أحب أخلي صورة وكذا وأفكر أحط فد عبارة معينة. فقال لي أنت خوش إنسان بس يحتاج لك هواي. فأنا ما فكرت من هذا الموضوع ورا يومين ثلاثة شفت فد هذه العبارات كذلك في السوشيال ميديا. فواحد يعني أحد من الصور كاتب أطمح أن أكون إنسان فجبت هذه العبارة وخليتها. قال لي تعرف معناها؟ قال مستقبلا راح تعرف. يوم بعد يوم هاي الاكتشافات بأنه أنت بين البشرية والإنس أنت بشر لو إنسان وهذه المصادفة أنه إحنا تحدثنا بها نذكر نتمنى ندعو له بالرحمة. صرنا أنه نطمح أن نكون إنسان
0: أحسن.
1: في وسط هذا المجتمع اللي غريب الأطوار وين راح المجتمع وين راحت الإنسانية؟ يعني قبل حتى وإن كان القاتل يعني عاملوا بطريقة إنسانية طريقة القصاص
0: حتى الأعداء كان عندهم ما يسمى بأخلاق الفرسان.
1: حتى الحرب
0: أي أخلاق الفرسان يعني أنا أتعامل معك بأخلاق الفرسان. الفارس بأخلاق الفارس الحقيقي ما يطعنك بظهرك ما يسيء لك. أبو سفيان من راح أتذكر يمكن عند المقوقس أو أحدهم وهو عدو النبي عليه الصلاة والسلام عدوه أشد أعداء النبي أبو سفيان كان. فقال له ماذا تعرف عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال له والله ما عرفناه إلا الصادق الأمين عدوه بس قال والله هو صادق أمين. أخلاق الفرسان يسمونه زين. فاليوم كثير ليش احنا نقول الإنسانية قيم معايير من نفتقد بعض المعايير وهذه القيم نفقد جزء من إنسانيتنا. هنا الفرق. من أعاملك أنا بإنسانيتي أعاملك كإنسان بغض النظر عن خلفيتك الثقافية والفكرية والقومية والدينية وكل هذه المسميات أتعاملها بهذه الطريقة. في بعض الأحيان نشاهد أن حيوانات تتعامل بإنسانية أكثر من الإنسان نفسه وهذا مؤلم. فبالتالي البعض يصل إلى مرحلة أنا ما أقدر أسمي إنسان لأنه هو ده يعاملني على أبسط خلاف فكري وإذا به هو يطعن بي يعني أبسط قضية ربما ما أتفق معه وإذا به يطعن بي. هنا طلعنا عن القيم. لك أكو القانون الدولي الإنساني معايير حقوق الإنسان المبادئ كلها يعني تنص على أنظر للإنسان كإنسان. ذاك علي بن أبي طالب عليه السلام يقول الناس سنوان أما أخ لك في الدين
1: أو نظير
0: لك في الخلق. يعني نظير لك في الخلق يعني هو إنسان مثلك فلازم تعامل بهذا المعيار. كلمة عظيمة وعبارة رائعة جدا. إذن أنا عاملك كإنسان هو نظير لي في الخلق هو مثلي إذن لازم أعامل بهذا المعيار. إذا ما كان أخويا في الدين أحترمه حتى إن كان من غير دين من غير اعتقاد من غير قومية من غير أي إنسان إن كان. فمجرد أن فكرت هو أقل قيمة من عندي أنا رحنا جزء من إنسانيتي. فلذلك اليوم تشوف جزء كبير من خلافاتنا إحنا ننتقص من الآخرين على اعتبارات قومية وعشائرية ودينية ومذهبية ومسميات كثيرة جدا يعني لمجرد أن نحس نحن الأغلبية لازم الأقلية هم دون

0: مع أنه أنت ما اختارت تكون ضمن الأغلبية ولا هو اختار يكون ضمن الأقلية، هو قدر الله شاء أن يخلقك في هذه البيئة أو تلك. فليش أنت تنظر بانتقاص للآخرين؟ إشكالية كبيرة. شوف اليوم كنا جالسين في مكان ما، وكان أحد أقارب المسؤولين خلنا نسميهم متوفي، أقارب من بعيد مو قريب. فأثناء جلسنا دخل أستاذ يقول يا جماعة قرايب فلان متوفي، بس قول للفاتحة وين، بس يدور على الفاتحة. الكل قال إيه والله نروح. بلثنا عامل الخدمة كان ينزل شاي، أنا أتذكر الموقف، من سمعت تدري إيش قال؟ باو علم قال شو أنا أبوي توفى ما حد قال يبقى في حياتك. طبعا الكل سكت هنا، قال أنا أبوي توفى ما حد قال يبقى في حياتك، مو جيتنا على العزاء أهنا لين قرايب المسؤول الكل يدور على الفاتحة وين. أتذكر الموقف حقيقة مؤلم كله، ما حد قال البقى ليش، لأن أنا عامل خدمة مو بحسابات أحد. شوف هنا المعايير الإنسانية،
1: المعايير الإنسانية
0: إيش قد تختلف.
1: هنا من تكون البيئة نقدر نقولها غير سليمة، لكن في مقطع فيديو إحنا اليوم اللي إذا نشوفه بالسوشيال ميديا حقيقة الشيء الإيجابي كلش نستمتع من خلال الاطلاع عليه وإلى تفاصيله. أحد طلاب إحدى الجامعات العراقية ما نريد نسميها، أكو عاملة خدمة بالقسم، امرأة كبيرة بالسن، خلصت أخير يوم الامتحانات وتفاصيل إنه هاي الوجبة مثلا الدفعة راح تتخرج، فجايبين كيك وده يحتفلون وياها ده يودعوها هي. كمية المشاعر، الحب، الحزن اللي صار بهذه اللقطات، هي شلون يعني دا تعاملهم كأبنائها، الإشادة بالتعليقات منهم بمنشوراتهم بالتعليقات اللي قريتها، بأنه هي شلون كانت تعاملهم، يقول لك أنا إذا أجي مثلا مالي خلق أقعد أسولف وياها تنطيني في الطاقة إيجابية، تنطيني في شيء يحسن من مزاجي، تنطيني كثير وكثير من التفاصيل اللي تحسسه بأنه

0: أنه الإنسان هي مرتبة ما يصلها كل بشر. فعلا أكو ناس ما يستحقون أي كلمة من الإنسان بتصرفاتهم بأفعالهم بخلقياتهم بمثال يدعي شيء وهو شيء آخر. فبالتالي أنت جبتها أكمل الفراغ يعني. فالفراغ هنا مو سهل أن يكمل.
1: مشكلة هذا مو؟ لو أردنا نصيحة من الدكتور بجملة، كن فلان ولا تكون فلان، هذا كن إنسان ولا تكون بشر.
0: والله كن إنسان محترم ولا تكون غير محترم، كن إنسان عزيز النفس ولا تذل من قيمة نفسك.
1: نعم.
0: ولا تطلب الحاجات
1: إلا من أهل.
0: خل نفسك بعز دوم وبعد تذلها.
1: دكتور احنا بالبداية افتتحنا موضوع بداية الشهر وبداية الحديث، قبل ما نروح إلى الأمثال تحدثنا بهذه الكم من المواضيع الاجتماعية، أيلول بداية تساقط الأوراق. قبل كانت احنا نشوف من يدي شهر التاسع أوراق الأشجار بدأت توقع، اليوم حتى شهر أيلول

0: جغرافية كبيرة جدا، وهذا عالمي أصبح ظاهرة عالمية. لكن إذا ربطناه بالجانب الاجتماعي أنه يعني تساقط الأوراق، هي كل لحظة ممكن أتمنى من عمرك بعد ما ترجع. وفي مطرب عراقي لطيف عنده كلام لطيف ما يحضرنا اسمه، يقول محسوبة من العمر كل لحظة نقضيها، ومحسوبة من الدرب كل خطوة نمشيها، كلها محسوبة. فهذه الأوراق اللي تتساقط هي لحظات وسنين عمرك، والحياة تمشي. لكن ممكن ننمو من جديد؟ هنا السؤال، هل ممكن نأخذ فقط المعنى السلبي لنأخذ الصورة الكاملة؟ دائما أكو موسم جديد
1: دائما، لكن من اللي راح يكون بالموسم الجديد ومن اللي؟
0: وحتى احنا الآن صح نتحدث عن فلسفة العمر، لكن حتى بفلسفة العمر هناك رؤية تختلف. تجد أناس يعني تدخل 50 وتدخل 60 والسبعين وهي لا زالت تمتلك الطاقة والحيوية والتفاؤل بالحياة، وفي ناس بعدها بالثلاثين والأربعين والحياة عبارة عن كومة من التشاؤم وينظر إلى النصف الفارغ فقط. فحتى رؤيتنا العمر ممكن تختلف. يعني
1: دكتور، هذا مال الكأس الفارغ، يعني أكو أشخاص يباعوا له بأنه الكلاس نصه فارغ، أكو أشخاص يقول لك لا هذا إيجابيته إنه
0: نصه مليان.
1: نصه مليان،
0: ليش تنظر للمنتصف فقط؟ انظر للصورة الكاملة. أنت دع عنده نعمة الله لا تحصوها. فنوبات من تشوفون النعم اللي الله أعطاها سبحانه وتعالى كثيرة، فبالتالي ممكن نكبر بالعمر، لكن بالمقابل نزداد حكمة، نزداد خبرة، نزداد وقار، نزداد مكانة، نزداد في القرب لله سبحانه وتعالى. صح؟
1: جدا.
0: يعني في كثير أمور، شوف بيدك الخير، ما جعل الله شيء له في خير للإنسان. الإشكالية الكبيرة نوبات احنا نمدح النعم ونحب النعم وننسى المنعم. هنا الفكرة انه احنا كثير نتباهى بأموالنا بأولادنا، عندك طفل تحبه تحطه على قلبك تحضنه، وتنسى من صاحب الفضل في إعطائك هذا الطفل اللي هو المنعم، الله سبحانه وتعالى. فلازم نهتم بالمنعم، فرحانين بأرزاقنا وننسى الرزاق. فحتى العمر هو رزق، وش قد نكبر من العمر ما تروح، هي قرب لله، هي تجارب سنين.
1: كبرنا والعمر عدى،
0: يعني ليش هذا إلا بالصفة السلبية؟ يعني أيضا الصفة الإيجابية مو بالضرورة، في ناس بعمر الشباب ويموت، صح؟
1: واحد
0: في إنسان عليل صار له سنين وما مات، وفي إنسان كل شباب ينام ما قعد، مو معيار. فحتى العمر من يمشي زيادة تجارب، زيادة خبرات، زيادة علاقات اجتماعية، بناء حياة، رؤية. نوبات الجد بيشوف حفيدة عنده بالدنيا كلها، صح؟
1: صح جدا.
0: أكل شاب يحلم يكون عنده ولد، بس احنا نقول ما المثل، ولدي الولد أعزمني الولد. نوبات شوف الجد عنده حفيدة أغلى من ابنه، يصير على قلبه، مو صحيح؟ هذه هم نعمة. الكبر الشاب بنفسه وقار، العمر صح انت كبرت، بس صح ايضا تحظى باحترام الاخرين، بمكانتهم تقدر في اي مكان. اقل ان تصعد الباص اكو واحد من يقوم لك قاعدك مكانه. شو الموضوع ايجابي.
1: دكتور، على طاري هذا الموضوع، ما عزم الولد الا ولد الولد، دائما الحفيد ياخذ مكان القعدة، مثل ما نسميها. وكثير من التفاصيل اللي بالحياة اليومية بمرور الزمن تتغير من ناحية التجارب، من ناحية الخبرات وإلى آخره. أحد الأشخاص يقول لك أنا جربت 99 مرة وفشلت، المرة 100
0: نجحت.
1: قال

0: لا لا تقول لي جربت 99% وفشلت، انت جربت 99 طريقة، تعلمت بأنه هذه الطرق خاطئة إلى أن وصلت للطريقة الصحيحة.
1: هذا أدسون من اكتشف الكهرباء.
0: نعم
1: صح.
0: فمن اكتشف الكهرباء كم مرة؟
1: تجارب، ولا ما نعم بهذه النعمة؟
0: يعني احنا نقدر نعيش اليوم بدون الكهرباء؟
1: ما ممكن، يعني هي جزء من حياتنا أصبحت بفضل هذا الرجل. يعني هي الفكرة أنه احنا لازم نجرب، انت لازم تفشل حتى تنجح. شوف حتى الله سبحانه وتعالى أعطانا الذنوب حتى يغفرنا، صح ولا لا؟
0: صح.
1: فبالتالي هي انت لازم تجرب مرة ومرتين وثلاثة تتعلم، ماكو واحد يتعلم من قاع، ما يجي شيء بالهين. فهذه حتى الفشل مو فشل، احنا نسميه تجارب.
0: تجارب نعم.
1: هذا من باب الطرفة، يعني ما موثق مدى مصداقيتها يعني، لكن هي قصة موجودة في عالميا، أنه في الولايات المتحدة الأمريكية سووا نادي يسموه نادي الفاشلين. النادي ما ينتمي له بس الفاشل، لازم تثبت بأنك إنسان فاشل بالأدلة حتى تنتمي لهذا النادي. أنك فاشل بالدراسة، فاشل بالعمل، فاشل بكل ما تعني الكلمة حتى تصير عضو بهذا النادي. فهذا النادي صار له رواد هواية، فمدير النادي ألف كتاب كيف تفشل بحياتك، ألف كتاب شلون تفشل بحياتك. المشكلة أنه هذا الكتاب انطبع فانباع بمبيعات كبيرة ونجح، فطردوا رئيس النادي من كتاب النجح، فما أصبح فاشل يعني. قال له ترى مو فاشل، كتابك نجح، ما تبقوا يعني.
0: هذه يعني ما أعرف أنه هذه الطرفة.
1: حكينا على أديسون.
0: على أديسون.
1: شوف.
0: قضية الكهرباء قضية جدا يعني شائكة، و نقدر نقول متعبة كثيرا لهواية مواضيع. احنا اليوم بدون الكهرباء ما نقدر نسولف، ما نقدر نطلع، ما نقدر نشوف طريقنا. حتى من تطفي الكهرباء نقول الله يساعد العميان،
1: ايه
0: شلون يقدر يروح ويجي واحنا متري ما نقدر نمشي.
1: اليوم العالم كله، الاقتصاد العالم، الحياة مرتبط بالكهرباء بشكل مباشر. الاقتصاد العالم الآن لو طفت ساعة في الانترنت عليه ترتب على خسارة بالملايين والمليارات.
0: لو احنا نطفي الانترنت على مدة
1: احنا
0: اينشتاين عند امتحانات.
1: احنا شوف مشكلتنا بالشرق بشكل عام دائما ما نعالج اصل المشكلة، انما نعالج القشور، ما نروح لاصل المشكلة. يعني على طريقة ابويا ما يقدر بس على امي، يعني مو رحنا منعنا الغش، لا قطعنا الانترنت، بس انت المفروض تشوف وين المشكلة. يعني المشكلة بتسرب الأسئلة، وين العلة، وين مو انت تعالج لي يعني تعطيني حلول ترقيعية، هذا مو صحيح.
0: يقولون السنة آخر سنة
1: يعني للأسف دائما ما نلجأ لحلول ترقيعية.
0: نعم.
1: يعني وهذا مو صحيح بالإدارة، انك تبحث عن السبب الرئيسي وتعالج المشكلة من جذورها. اذا ما عالج المشكلة من جذورها ظل المشكلة مستمرة. يوم انت عندك تسرب مال المي تطش بس ميت، يعني اذا ما تعالج من الاصل راح ينزح، وراح اذا مو يوم باكر البيت بين بين رطوبه وراح يوقع اذا ما تعالج من الاصل. فبالتالي للاسف احنا دائما في حكومات متعاقبه، يعني دائما ما نلجا ايش الى حلول مو ترقيعيه، مو حلول حقيقيه. يعني الحلول الحقيقيه يراد لها جراه، يراد لها قدرات، فبالتالي اذا ما نمتلك هذه القدرات والجراه راح نلجا للحلول الترقيعيه، وابويا ما يقدر يسعل امي
0: ويصير فشل. فذول المفروض احنا الحكومات السابقه
1: نحاول كل من تمن هذا
0: من النادي الفاشلين،
1: مو النادي الفاشلين.
0: دكتور خلينا بويا فقره الامثال بالدقائق الاخيره المتبقيه عندنا. اول مثل يقول فريضه آل الدين.
1: هذا من الامثال الشعبيه القديمه عندنا في العراق، عندنا في وسط وجنوب العراق. طبعا كل تحياتنا لآل بدير من
0: عشيرة
1: معروفة جدا يعني. لكن يقولون يعني في رجل ريفي بسيط، فديوم ديمشي في ذلك الزمن، وهذا بيجد مراية، هو ما شايف مراية سابقا بحياته يعني. فشافها على قط، قارعة الطريق في منطقة الديوانية، فلأن هو ما يعرف شنو هذه، فباوع بها وإذا بشكله، فرأساً قام يبكي إنه هذا أخويا، أخوه متوفي، فكل ظن إنه هاي صورة أخوه، فأخذها خلاها جوا رأسه حتى كل ما يباوع عليها يتذكر أخوه يبكي. ذاك اليوم مرت شكت بيه، شنو هذا كل ساعة مطلع حاية يباوع بيها أكوش، وإذا بزوجته تروح تسحب المرأة تباوع، يطلع شكله يهمه شايفه مرأة قبل، وأنه قام تبكي عنده صورة واحدة وراح يتزوج عليه، وأنا شو مسوية وحظي. أخذتها وين عمتها تشكيلها أم الولد، قالت تعال شوف ابنك راح يتزوج عليه، شنو دليلك؟ قالت هاي صورتها، طلعت المرأة عمتها باوعت طلع شكل عمتها، قالت أنت شكمال غبي، هاي مرة عجوز معقول ياخذ هاي عجوز عليك؟ قالت لها ها، قالت لها هاي عجوز، جابع العجوز شلون؟ قالت لها خلينا نروح على العارفة اللي يفتهم يعني، والله أخذوها وراحوا على العارفة، قالوا لها يابا هيك هيك القضية، وهذا يدي يحب له واحدة وقد حبوبته زين شلون بينا، والله هذا العارف الرجل يعني هم ما شايف مرايا قبل، فباع بالمرايا، وإذا رجال بحبته بوقارة بشكل مرتب زين، فقال أنت يعني كل عقلك، هذا الرجال خير وصورته هناية، أنت انصدق غبيات ما تفتح. فانتشرت القصة على الناس النبات اللي على فطرتها وما تفهم، فنبات واحد من على فطرته يقول أنت في التالي بدير يعني ذاك المتعرف يعني، فأصبحت مثلا يقال دائما على الناس يقول له يعني أنت كثير على نياتك، يعني هو من حسن النية وما شايفين قبل، فأصبحت يعني من القصص المشهورة بتاريخ العراق اللي يعني يضحكون عليها يعني، فيقول لا يضرب الشخص القليل المعرفة، فأصبح بالتراث العراقي يعني قصة لطيفة جدا،
0: لطيفة جدا وجميلة. حلو هاي نشوف.
1: اي نوبات واعد ناس
0: احد المعلمين هم وضع في داخل كرتون مرأة، وقال كل واحد يروح يباوع راح يشوف صورة الشخص المبدع الناجح المثابر والى اخره، فهذا يبدي يجي يباوع يشوف
1: نفسه،
0: هو حسبالة انه شلون قضية الصورة
1: أي.
0: نفس الحالة قضية المرأة حسبالهم هم صورتهم وكذا تفاصيلهم، فعرفوا انه هذا الشخص الأستاذ دا يشجعهم، وكانت طريقة جدا حلوة ولاقت يعني انتشار واسع يعني على السوشيال ميديا، هو أستاذ من حي العسكري أتوقع،
1: حلو
0: مدارس هنا في كركوك، فتحياتنا إله وتحياتنا لكل الأساتذة المبدعين، أعطى فد حافز جميل وإيجابي لكل الطلبة اللي موجودين، حتى إذا كان هو مثلا مو مجتهد أو درجاته قليلة، ولكن بنفس الوقت
1: راح يشوف إنه

0: قالت تسمحي لي أسوي المخزن هذا مكتبة؟ قالت كل معلومة بحكم كلها تراب ومن يقرأ وشيش بالموضوع شيش بالدوخة ولا واحد أيدها. قالت أنا قلت أنطيها على يعني على مايها، قلت يعني شو تريدي من عندي؟ قالت كش مارج بس طيني مفتاح المخزن واسمحي لي أسوي مكتبة. قالت تفضل بروحي. قالت أنا بوقت استراحتي أنا أشتغل. قالت جت ثاني يوم الصبح وجايب مواد تنظيف وماسحات وقطع قماش وسويت فزعة وشاكوش ومسامير وسويت فزعة مع الطلاب، وإذا فدرتبوها طلعوا المكسر عدلوا الدوالي مسحوا الجام ما أعرف إيش رتبون إياها، كنت يام أربعة أيام ما يرتبون بيها. فصارت عندي الدوالي بس ماكو كتب. قال جتني مرة الأخ قالت ست عندي طلب ثاني يمج. قلت شنو؟ قالت عندنا هذا الإعلان أريد توقعين لي. قلت شنو هذا الإعلان؟ قالت هذا إعلان أوزع الجوامع بالمنطقة. أقول لك يا أخي واحد نهاية الخطبة يقول أي واحد عنده كتب يتبرع بها المدرسة صدقة جارية حتى نسوي مكتب لأن أنتم ما عندنا فلوس نشتري. يقول بواحد قلت هسه منو يتبرع يعني؟ قلت يا با هاي ختم المدرسة ختمت لها. قلت تفضل هاي قوم روح سنسخ ختم ومع أخوها مفترع على أربع خمس جوامع فلان جامع فلان جامع فلان جامع. تدري الخطيب على المنبر قال منو عنده كتب بالبيت خلي يجيبها للجامع. تقول خلال ثلاثة أيام جت فوق الأربعمية كتاب ما شاء الله. فقالت لي تعال شوف المكتبة. شفت المكتبة؟ قالت عبارة لطيفة، قالت الطالبة راح تروح بس المكتبة تبقى. قالت أنا عندي فوق العشرين معلمة ولا واحدة بيوم من الأيام فكرت نسوي هذه الفكرة. هاي قصة يعني تجربة أنا عشتها.
1: جميل هذه التجارب دكتور. خلينا إحنا نروح إلى فاصل قصير
0: يلا
1: وبعدها نكمل لأن الحديث وياك كله
0: حياتي.

0: من جديد رجعنا وياكم احبتنا مستمعين متابعي راديو رشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك الاصدقاء اللي تابعونا عبر البث المرئي. نجدد الترحيب باستاذ الفاصل الدكتور صلاح العريبي. دكتور الامور الايجابية دائما تبقى بالمجتمع تبقى لها اثار يحجون بي بعد سنوات طويلة. هذه المكتبة سوت هذه المكتبة او هذا المكان راح بعد كم جيل يتغير من المدرسين او هذه راح تبقى قصتها محفوظة يعني.
1: والدليل أنا ده أحكيها وهذا الكلام قبل حوالي 16 أو 17 سنة.
0: 16 أو 17.
1: إيه تقريبا يعني من 2010 2012 ذكر الموضوع تقريبا يعني. لكن مع أنه أنا رحت على عشرات الطلبة المطبقين لكن قصة هذه الطالبة ظلت في ذاكرتي. ومرة كان عندنا طالبة يعني في قصص يعني

0: كان عندها مشكلة في النظر، نظرها بسيط جدا عندها يعني.
1: نعم.
0: وكان مستواها العلمي بسيط جدا يعني، بحيث أنه يعني نتحاشى أن واحد يروح يشرف عليها يعني، يعني مستواها بسيط متواضع. فشاءت الأقدار أنه طلب منه أن أنا أكون مشرف عليها. فحقيقة أنا يعني حتى رحت وأنا متوقع أنه هي الأداء مالها راح يكون مو بالمستوى المطلوب، مو مثل ما توقعاتي يعني، وهي درس إلي حماتين كانت. فوصلت المدرسة فالمديرة قالت، قلت لها فلان مطبقة صفنا، قالت أنا ما راح أحكي، أنت روح حضر درسها وطيني رأيك. قلت هاي شو مسويها يعني بعد؟ قالت لي أنت روح ومن تطلع نعطيني رأيك. فأنا رحت وأنا شايل في في في ذاكرتي في في تصوراتي مخيلتي إنه مستواها كلش سيء. فدخلت في الصف، قعدت في الأخير، وإذا بها أدير الجلسة بطريقة تفوق كل تصوراتي، ثقة بالنفس، قدرة إيصال المعلومات، تعامل رائع مع الطلبة، اندماج بينها بين الطلبة من أروع الدروس اللي دخلت يعني معقولة يعني. ف يعني أنا ما تكمل، قبل ما تكمل أطلع من القاعة وأروح، رايح قعدت المديرة قالت لها دكتور أكيد خالفت توقعاتك. قلت لها قالت نفس الشيء بالنسبة لي أنا كمديرة. فمن وقتها يعني تعلمت أنه صعب أن نحكم على الآخرين يعني، فربما ما كانت بمستوى بالدروس لكن بمستوى الأداء كانت من أروع ما يكون. فالقصد في ناس تترك بصمة. فللأسف اليوم احنا كثير من الناس تمارس حياتها الطبيعية بشكل روتيني يعني، ما في أثر معين لا في عمله لا في تعامله مع الآخر، هو نفسه هو، تروح له بعد 15 سنة هو هو نفس الشيء، نفس مكانه نفس تصرفاته نفس الشيء، ما طور خطوة واحدة يعني. في حين ما تفوت على في دائرة تحس في طاقة إيجابية، في تحس إنه فد إضافة لمسة زين يعني، مرة أحد الزملاء عندنا تستلم فد مكان بسيط يعني، لكن من جيب راح جاب صبغ صبغ ورتبوا يعني، الكل توقع إن هي بدعم من الحكومة، قال لهم لا والله من عندي بس أقل لها مكاني هذا، أنا أحب أقعد مكان راقي يقعد مو أحسن عندي، صح صرفت كم فلس بس مو خسارة إلي، مكان استقبل الآخرين والزملاء والأصدقاء.
1: انت تتواجد في مكان اذا مرتب ونظيف ونفسيتك ترتاح تقدر تنجز عملك.
0: صدقني
1: اذا المكان
0: افوت في في بعض الدوائر، لكن كان عندي معامله في الدوائر ما اريد اسميها، الاوراق مكومه هنا، الدبق هنا، الشاي مخلين بيه جيجاره يعني، فد منظر حقيقه يعني، والغرفه صغيره وكانوا يدخلون بحيث اختنقت. قلت لهم بس يعني، قلت لهم بلا زحمه بس يا ريت وقعوا لي اطلع لي المدى اتحمل يعني، انت شلون متحملين؟ قالوا لا عادي. قلت أنتوا عادي بس هذه امرأة يومكم المفروض تقدرون هذه المرأة يعني. قالت والله شو أسوي لهم، غرفة كئيبة جدا، البردة فد عتيقة يعني، هي قطعة قماش يمكن من البالة ممكن تجيبها متجاوز إلى 2000-3000 دينار الله وكيلك، حتى الشباك مو كبير زين، يمكن سندانة صغيرونة بها نبتة طبيعية خليك تطيق طابة أكسجين وطاقة إيجابية.
1: دكتور هذه خاف هم تتحول إلى أني زرت أحد الدوائر بالعاصمة أمون حتى ما يقولون في كركو، فالزرعاية كلش حلوة، السندانة متروسك
0: تطوف. مو هي ثقافة الموجود يعني، انت مو كافي انه، انا دائما اقول مو صحيح ان تزرع شجرة اذا لم تكن قادرا على رعايتها، مو قادر على رعايتها لتزرعها اصلا يعني، مو صحيح
1: متعبة هذه انا جربتها.
0: ايه مو صحيح.
1: فيوم اللي تنساها ما تنطيها مي
0: خلاص
1: تبقى تلوم بروحك انه انت شلون نسيتها.
0: مو صح.
1: شلون نسيتها؟
0: فانت انت مو قادر انه يعني بس انه جيت وخليها انا سويت وبعدين، مو صحيح يعني. انت مثل ما تهتم بهندامك لازم تهتم بالمكان اللي تجلس فيه في نظافته، اكو امور يعني فينا احنا، مو بس هذا يعني، حتى انت تطور قدراتك امكانياتك ثقافتك اطلاعاتك، هواي امور ممكن تتغير يعني، لكن انت نفس القالب ونفس الديزاين وبالتالي نفس الدوام نفس الوجوه نفس الشيء يعني، حتى من تساله شكل يوم جديد يقول لك نفس الشيء، ترى صعب نفس الشيء،
1: صعب جدا دكتور. حتى احنا المصطلحات تغيرت، الكلمات
0: ثقافه المصطلحات هواي امور
1: يعني. قبل يقول ايش اسمه تعلمي تكنسين وتنظفين وتركبين وتخبزين، هسه قال لا تتعلمين تنظفين وترتبين وتطبخين وتخبزين. حتى كلمة التركيب راحت صارت الطبخ.
0: طبعا اي مو هاي باب قبل
1: تركيب
0: تركيب
1: شنو
0: تركيب؟ ترى معادله كيميائيه يعني تركيب الاشياء مع بعضها بعض حتى يطلع لنا بنتيجه يعني مصطلح لطيف ترى على فكره يعني. ذكرتني امهاتنا في الجنوب تقولها شلون تقول لك كواكه
1: اي
0: كواكه او كواكين يعني انا يعني شنو هاي منين جت يعني. فأعتقد الكواكب من التكويك من كان يكون الساعة يعني يضبطوها أي من ضبط يعني إحنا مضبوطين فأعتقد هنا. فلا زالوا كثير يقول لك شونكم كواكين يعني خصوصا النساء يعني كواكين أو كواكد يقول لك تعجبني المصطلح يعني.
1: أكو مصطلحات كلش
0: حلوة.
1: أكو بنية بالسوشيال ميديا عايشة يعني من الطب الحسابة تحس إنه روحك بالتسعينات تسعينات وثمانينات الستايل المكياج الحديث الكلمات اللي تستخدمها الصور اللي تنزلها هالصور اللي بالاستوديوات القديمة
0: حلو.
1: فتحس انه هي عايشة يعني بالتسعينات. حتى الصور اللي او الفيديوهات اللي تصورهن في مناطق بغداد مثلا تروح على ابو نقاس تختار فت مكانات ما تغيرت
0: ما تغيرت هي
1: تختار مكانات ما تغيرت بعدها حتى تطلع اللقطة بها روحية الحقيقية يعني مو فت شيء مصطنع. اليوم أنا والله أقول هذه من التس هذا اللوكيشن من التسعينات بس من تباوع تقول هذه الديزاين مال 2000
0: مو مال إيه. إحنا شوف إحنا كثير نرتبط بهويتنا الثقافية والحضارية وحنيننا للماضي وللأسف يعني حتى أقولها بصراحة إنه يعني كثير من البلدان بالعالم تهتم بهذه الهوية إحنا نفتقر لهذه الهوية. يعني اليوم كثير بنايات عندنا عمرها بالمئات السنين جاي تزال وتتحول الى مولات
1: بعيدا عن هاي السينما يعني اللي غنت بها وكذا
0: يعني احسنت يعني كثير من المباني من يعني حتى احنا في كركوك قبل فتره احد المباني التاريخيه حاولنا قدر الامكان والحكم ما قدرت تشتري فقام اولاده في اللي شو سوى مول يعني تتخيل انت في مكان اثري الى تاريخه الى مكانته. الان انت روح زور كثير من الدول الاوروبيه 90% من البنايات هي بنايات تاريخيه يحافظ عليه. كتب تاريخ عمر العمارة يسولف لأحد الأصدقاء في بريطانيا يقول أنا جلس في دائرة مكان يعني قسم داخلي هو بس هو خاص بالجامعة يقول حتى تغير الحنفية فقط إذا عطلت لازم نسوي كتاب للجامعة والجامعة تتأكد إنه هذا ما يتم إصلاحه لأن هاي الحنفية تاريخية ولازم إذا عطلت فدنا وما اشتغلت يجيبون شبيه لها بالضبط حتى يركبوها مكان في عملية معقدة هي حنفية مجرد حنفية. البلدان تحترم هويتها الثقافية بهذه الطريقة. فلذلك تفتر في كثير من البلدان الآن تشعر بأن التاريخ حاضر. اليوم احنا
1: سوريا
0: هذه دول اليوم احنا هسه اليوم انت تفتر في طريق بغداد هذا بنايات يعني مشوه ما في صفة معمارية. يوم من الأشياء اللي اختفت عندنا هي يعني رغم التطور هي الصفة المعمارية ما حتى البناءات الجديدة ما لها علاقة بهويتنا الثقافية والحضارية اللي كوبون ولزقوا ما لها أي علاقة. يفترض يعني وهذا كثير حكينا مع
1: الهوية المعمارية اللي لدولة من الدول الغربية
0: ما لها علاقة بتاريخنا وإحنا نمتلك من التاريخ. يعني شوف في أمريكا ناس معروفين ما عندهم تاريخ يعني مو كل عمرهم 300 سنة 300 وشوية صح ولا لا؟ لكن أكبر عقدة كانت عندهم هي عملية مسألة التاريخ فعقدة كبيرة جدا. لذلك الآن اذهب وانظر إلى أي وزارة أي بناية فخمة في أمريكا تلاقيها على الطراز الروماني حتى يخلق

0: الأزل موجودة. تدري هذه النار الأزلية قبل أهل كركوك، النساء اللي ما تحبل تروح تفطر هناك 7 مرات، يعني اعتقادات أيام يعني قبل الميلاد كانوا يجون الزرادشتية يتعبدون يم هذه النار. فبالتالي أنت من تجي على هذا الموقع يعني وعندك انسيابية بأن توصل السياح، لكن أنت اليوم صعب أن توصل هذا المكان، يعني لازم موافقات مسبقة وغيره وغيره، مع أنه المفترض يكون مكان سياح. هو علامة دالة لكركوك، كركوك نار الأزلية حقيقة. ففرق من تروح أنت تشوف النار بالأرض هي تطلع وغيرها وغيرها، يعني في أذربيجان يمكن أعتقد أو في أرمينيا عندهم نفس النار الأزلية، لكن مثلا في مكان سياحي خابصين الدنيا به، الله أكبر، خابصين الدنيا به. زين
1: احنا دكتور حتى في موسم السياحة نخفض الفيزا نفتح لفلان دولة،
0: ما هاي هاي واحدة من التحديات
1: انه ما مستفادين كل شيء.
0: ايه يعني ما عنده تفكير استراتيجي وتفكير حقيقي لإدارة الموارد. يعني هو في كل دول العالم الآن، هذه الدول الآن يعني مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية
1: تدفع مبلغ
0: اليوم السياحة تشكل نسبة عالية جدا من موارد الدولة.
1: احنا عندنا فقط في الزيارة الأربعينية ما يقارب او نقدر نقول 5 مليون على دولار، 5 مليون دولار
0: يعني. وبالمقابل الخدمات، يعني صح احنا شعب كريم ويعني نريد نظهر هذا الجانب الإيجابي عندنا، لكن بالمقابل لازم يعني يتم استثمارها. عندنا سياحة، أماكن سياحية، أماكن دينية، سياحة لأماكن جبلية، هواية أماكن سياحية، لكن استثمارها مو مستمر. شوف في منطقة في تركيا اللي بيها مياه معدنية، إيش اسمها، يروحوا لها بالباخرة من اسطنبول، مدى تحضرنا اسمها يعني يلوى يلوى مدينة تركية، تروح لها بالباخرة مسافة 1.25 ساعة بالباخرة وتوصل هذه يلوى. أهم ما يميز هذه المدينة هي المياه المعدنية، مي حار من جو القاع. تروح هناك، طبعا هي وسط غابة كبيرة، في حمامات مشتركة وحمامات عائلية وحمامات فردية، كل واحدة بسعرها.

0: مكان أثري. أنا توقعت أنه عمره 1000 سنة فتشي يعني، وهذا بنصعد باخرة وهذا بنوصل للسجن الكارتز سجن. هاي غرفة فلان مسجون، فلان مسجون، فلان مسجون، وتذكارات والله العظيم مثل ما أقول لك تذكارات وبواخر لسجن عمره ما جاوز 70-80 سنة. بيته هسه بالمصلى تلقي عمره 100 سنة بيت بالمصلى زين. بس أكو ناس يعني تحترم تاريخها وتراثها. إحنا للأسف حقيقة يعني، وعندنا المثل يقول يعني ما له تاريخ ما له قيمة.
1: إحنا منين ما تحفر تلقى،
0: إحنا وين ما تحفر سومر وبابل وين ما تلقي يعني. إلى درجة الآن يعني للأسف هذا نبش العشوائي والتنقيب العشوائي، في ناس أخذت أماكن إلها. وأنا مرة في زيارة لأحد المدن ما أرد أسميها يعني، ورحت وإذا لقيت ناس ماخذة يعني كل مجموعة عالم أخذة قاع أتنبش بيها. وكان يجيبوا لي أختام سومرية يبيعون ختم 25,000-30,000 يعني، يعني تألمت بشكل كبير جدا بالله العظيم. وقسم ها يلقي جرة ها ما تفيد يكسرها، ما تفيد يكسرها طقها بالقاع. لو كنا يعني في بعض الأحيان مؤلم بس تقول تبقى أثاري في بعض المتاحف أحسن ما عادني يجب. يعني أنا ما مؤهل. اليوم مصر افتتحت أكبر متحف في العالم، مصر
1: ما عندهم حضارة.
0: إيه بس أنا رحت المتحف الجديد ما واصل لبعد يعني، إن شاء الله مخطط أروح له. يعني يوم الافتتاح للمتحف شوف العالم الخبص به،
1: العالم كله،
0: العالم كله الخبص به في حين الحضارة العراقية ترى فرقه هواية.
1: متحفنا مغلق،
0: متحفنا مغلق، ومتحف نفسه هو اللي صار لسنين طويلة ونفسه يعني نفس المكان. يعني يفترض أن عندي متحف 5 أو 6 أضعاف حجم هذا، يفترض اليوم الساح أول نفكر نفكر بالمتاحف. يوم كثير عندنا إحنا كركوك الآن ما عندنا متحف، كمتحف ما عندي والله. أروح لمدن صغيرة في بعض البلدان العربية والأجنبية، مدن صغيرة جدا، مدينة صغيرة ألاقي بها متاحف أنصدم. متحف للتراث الشعبي، متحف للأزياء الشعبية، متحف للعملات، متحف للأكلات، ما يخلون شيء ما يفكرون به.
1: دكتور بزيارتي للبصرة همين ردنا نروح للمتحف الرئيسي همين كان
0: مغلق. أكو كم متحف أهلي يمكن نسوي؟
1: أكو كم متحف أهلي رح دخولية ب2000 دينار. تلقى عجلة، تلقى
0: كم شغلة قديمة موجودة
1: عمارها 100-150 سنة.
0: إيه أنا أريد قطع، أريد أشوف حضارتي. تدري إحنا عندنا بالصناديق لحد الآن آثار مغلقة بالصناديق لما تدري يعني ما معروضة، خلينا بالصناديق كل فترة تشوف اكتشافات جديدة
1: بالصناديق. خاف بس مثل هاي صناديق
0: الطماطة صندوق الطماطة اللي خليه برأسه نطرق.
1: كيف نعامل
0: يعني هذا واحدة من الملفات. أنا أعتقد الآن في توجه الآن يعني توجه عند الحكومة إنه خلوا يعني هذا الملف ملف مهم، ملف استرداد الآثار العراقية والاهتمام بالتراث العراقي.
1: لكن نسوي له المكان
0: يعني ندعو إنه يكون هناك اهتمام جدي يعني لهذا هوية العراق وثقافة العراق، وبها مورد مالي يعني بها فرص عمل. تدري أنت العراق يعني أكثر من 70% ما منقب، ترى إحنا التنقيبات هاي الأجانب قليلة يعني، البلد مليان آثار بعد، هواية أماكن بالعراق ما منقب. فالفعل اتفاقيات مع الجامعات الأجنبية، مع المنظمات الدولية، مع اليونسكو، نكتشف أشياء كثيرة صدقني. بس يحتاج أنه جدية في العمل. وطبعا لا تنسى أنه أيضا عامل الأمان والاستقرار يلعب دور كلش كبير بهذا الجانب، خصوصا هذه البعثات أكثرها في أماكن يعني مفتوحة أو في الصحراء أو في أماكن بعيدة. يعني الآن لو أنت تروح لصحراء المنطقة الموجودة في كربلاء والنجف في الصحراء، في أماكن من أروع ما يكون، من أديرة، من معابد، من جوامع، لكنها مهملة
1: للأسف.
0: فالحديث ذو شجون،
1: الحديث ممتع وياك دكتور
0: حياد.
1: احنا عندنا بعد أمثال لكن خلينا نأجلها
0: يلا نأجل حقا جاء إن شاء الله،
1: إن شاء الله ونكمل مشوارنا. قبل ما نختم دكتور عندنا بدقائقنا الأخيرة، اكو هواية مواضيع نتحدث.

0: وسائل الآثار على الترميم قبل حنان العائلة والدفء العائلة والبيت الكبير. اليوم صار البيت 100 متر
1: حتى 50
0: 35 حتى بالجديد. حديقة ماكو، مساحة خضراء ماكو، بناء بيوتات بغداد القديمة، هذا الطراز البغدادي. هو يقول لك بغدادي لكن بنى كل المحافظات العراقية، كانت متوزع الأراضي توزع لي هنا الأطباء، هنا المعلمين، حي المعلمين،
1: صح،
0: حي الخضراء. ليش؟ لأن في مساحات خضراء أكثر من الكونكريت. شلون الدولة ترجع هذه المستوى؟
1: والله أنا في رأيي إنه أول شيء يعني في كل العالم الاستثمار ينهض بالبلدان، إحنا للأسف بسبب الفساد الموجود بدأ الاستثمار صار بعبع علينا للأسف، يعني بدأ يعني يقضي على الهوية الثقافية وبناء المجمعات السكنية بدون ضوابط، يعني يفقد ضوابط المفروض إنه أغلب المجمعات السكنية تكون هي مساحات خضراء، إحنا العكس الآن للأسف يعني بسبب الجشع اللي موجود وغيرها، فبالتالي مساحات الخضراء قليلة جدا. يفترض ما أمنح إجازة استثمارية لأي مجمع سكني إلا يكون البيوتات وفق الهوية الثقافية والمعمارية وفق ما يخدم البيئة من مساحات خضراء، ذاك الوقت أمنحها إجازة استثمارية. لكن الآن أنا جايني وباني لي كل عمارات وحشك وماكو مساحات خضراء، وبهذه الطريقة حقيقة هذا يعني للأسف يعني كثير من المجمعات. لذاك اليوم أكو تروي في منح الإجازات الاستثمارية الفترة الأخيرة بسبب الفساد وغيرها، منحت كثير من الإجازات الاستثمارية في مجمعات ما تصلح، أو في أماكن هي كانت في الأصل المفروض تكون حدائق عامة أو مشاريع للدولة لكن تم الاستيلاء عليها في كثير من مناطق العراق. فاليوم نريد نعيد برمجة هذا الشيء، أنه يكون هناك شروط وضوابط لكل مجمع سكني، لكل بناية، لكل مجمع حكومي. يعني أنا عجبني يعني بناية محافظة الموصل على سبيل المثال، الآن من تفوت البناية الجديدة عبارة عن بوابة عشتار والثور المجنح، يعني تحس انه انت انه تمثل هوية المدينة. يعني احنا مو قليل ايضا يوم اذا تلزم كثير من الاماكن ممكن تكون على الطراز الاسلامي او طراز القلعة التاريخية في كركوك او طراز القشلة او طراز القيصرية، وما نجلب كثير بالطراز الغربي، فهذا يحتاج الى قوة قرار من الدولة، قوة يعني إلزام كبير جدا. وأنا أقول لك كل مشكلتنا هي بس أنت قلل الفساد كل شيء يصير صحيح.
0: إحنا هي المشكلة لازم تخوف. أول حكمة قضائية صدرت بحق اثنين متهمين بالفساد، مختلس أو عنده تضخم بالأموال 35 مليار، الحكم 35 زائد 35 ضعف المبلغ. هنا راح تبدي مو مثل سارق له مليار والغرامة مالته 200 ألف، فهنا راح تبدي السارق مليار راح يدفع المليار ويدفع غرامة مليار.
1: احنا نختم مثل مصري يقول اضرب الكبير يخاف الصغير، عندما تضرب الحيتان الكبيرة اي موظف صغير الان بدأ يحس بمية حساب مو مثل قبل، الان هوايد غيرت من العادلة من شافوا انه اكو اسماء كبيرة دخلت للسجون صدر عليها حكم للقضاء وتغريم، بس الأمور تتغير إذا هو قادر أن يأخذ هذا رئيس الحزب ورئيس الكتلة. إذا أنا شنو صح ولا لا؟ وللأسف شفت أموال البلد وين منهوبة يعني. فإن شاء الله هي الرسالة بالاتجاه الصحيح، أنه ترى مهما طال الزمن أن إيد القانون راح تطال كل فاسد مهما كان عنوانه.
0: إن شاء الله نأمن ذلك. شكرا لك.
1: شكرا لك حياتي.
0: وشكرا على هذه الرفقة الجميلة.
1: الله يحفظك. شكرا حضرتك المخرج الممتع.
0: شكرا لك مرة ثانية وثالثة. وحديثك حقيقة أنا بالنسبة لي دائما أستفاد من عند هذه التجارب الاجتماعية، هذه القصص اللي نسمعها جميلة جدا، منها دروس نتعلمها بالحياة ومنها نقدر نطبقها ونستفاد من تطبيقها. شكرا لك مرة.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أجمل الأغاني التسعينية

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند الدخول لغرفة قياس الملابس في الأماكن التجارية فلا بد من تعليق الملابس ولا تلقيها على الأرض ولا تتركها مقلوبة ولا تتعامل معها بشكل غير لائق، وانظر على أرقام المقاسات على الملابس قبل قياسها، وعامل قطع الملابس كما تعامل أغراضك الثمينة في المنزل. وإذا لم يعجبك شيء لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم على تعبهم معك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: أنت والآخر من الرشيد FM. النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العراقية عن إقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة إلى بغداد. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة استعدادا للإقلاع.
1: لدى سفرك على متن طائرة، تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخيا أو نائما، فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الحاجة.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: أمامك كل الخيارات، ولكن للرشيد نكهة.
1: خوي في دول اسمك من دم على دمك،
2: ما في الحكي ما في كلام.
0: الرشيد.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تظاهر العشرات من الكوادر التربوية والمعلمين في محافظة ميسان أمام مبنى مديرية التربية للتعبير عن احتجاجهم الشديد على تأخر صرف رواتبهم المستحقة. ورفع المشاركون في التظاهر لافتات تطالب الجهات الحكومية والوزارية المعنية بالإسراع في إطلاق المستحقات المالية ودفعها بانتظام دون إبطاء، مؤكدين أن الاستمرار في المماطلة يضر باستقرار العملية التعليمية، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية والإضراب الشامل عن العمل في حال عدم وضع حلول جذرية وعاجلة لهذه الأزمة. نظم منتسبو وزارة الكهرباء وقفات احتجاجية واسعة أمام مقرات دوائرهم في العاصمة بغداد وذي قار ومعظم المحافظات للتعبير عن غضبهم الشديد جراء التأخير المتكرر في توزيع رواتبهم الشهرية. وهدد المحتجون باللجوء إلى الإضراب الشامل عن العمل وتوقف جميع أعمال الصيانة والتشغيل في حال عدم انتظام المستحقات، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للأزمة وإيجاد حلول جذرية تضمن توزيع المستحقات في المواعيد المقررة. تجددت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية للكوادر العاملة داخل مصفى الشعاب الواقع غربي البصرة، وعبر المئات من موظفي شركة مصافي الجنوب عن رفضهم القاطع للقرار الحكومي والقاضي برفع أسعار النفط الخام المجهز للمصافي. وأكد المحتجون أن هذه الإجراءات المتبعة من شأنها التسبب بأضرار مباشرة بالحقوق المالية والمستحقات المكتسبة للعاملين، مهددين بالتصعيد والتوجه نحو الاعتصام الشامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتراجع الفوري عن تنفيذ القرار. دخل ملف رواتب موظفي الدولة شهره الثاني من التأخير، حيث أعاد إعلان وزارة المالية المباشرة بتمويل رواتب شهر آب في أواخره إلى الأذهان سيناريو شهر تموز، ورغم تطمينات الحكومة ونفي الوزارة وجود توجه لاعتماد دورة صرف تمتد ل45 يوما، يرى مراقبون أن الفجوة الكبيرة تضع قدرة الخزينة على إدارة تدفقات نقدية تبلغ نحو 7 تريليونات دينار شهريا تحت اختبار حقيقي، محذرين من أن تكرار هذا التأخير قد يهدد ثقة الشارع بالسياسات المالية للدولة. ارتفع الدين الداخلي العراقي وفق بيانات البنك المركزي إلى 106.72 تريليون دينار بنهاية حزيران، وبزيادة تصل إلى 15.557 تريليونا أو 17.2% خلال 6 أشهر. من جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مجلس الوزراء سيصوت على موازنة 2027 خلال أيلول وبعجز لا يتجاوز 3%. ولما تنشر الحكومة بعض الإيرادات والنفقات أو آلية تمويل الدين والبرامج الجديدة أو ضمانات اقتراض خارجي محتمل لغاية الآن. أثارت تصريحات رئيس منظمة بدر هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بعدما وصف الاحتجاجات بفتنة تشرين، وقال أن المقاومة وقفت أمامها وحافظت على الدولة والنظام السياسي. وتداول مدونون وناشطون المقطع على نطاق واسع، معتبرين أن حديث العامري يعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، وفي ظل ما شهدته احتجاجات عام 2019 من سقوط مئات الضحايا والجرحى، فيما ذهب منتقدون إلى المطالبة بتوضيح المقصود وبدور المقاومة في تلك الأحداث. ولم تتوقف الاعتراضات عند مضمون تصريحات العامري، بل امتدت إلى توقيتها السياسي الحساس، إذ جاءت بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم سلاح الفصائل ومستقبل العلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية. ويرى منتقدون أن استحضار أحداث تشرين في خضم النقاش الحالي بشأن السلاح يعيد إلى الواجهة أسئلة ظلت عالقة منذ عام 2019 بشأن الجهات المسؤولة عن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب الحديث عن نفسك طيلة الوقت في المجالس، وتحدث بلغة مفهومة، ولا تقاطع الآخرين أثناء حديثهم، واصغي باحترام واهتمام لهم، ولا تنظر إلى هاتفك أثناء الحديث، ولا تنظر بعيدا أيضا، فتلك إشارة على عدم اهتمامك بهم والتقليل من احترامك لهم.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: من آداب التعامل في مكان العمل أن تترك المكتب إذا شعرت بأن زميلك يجري مكالمة شخصية حتى لا تشعر أنت بالحرج ولا تتسبب بتقييده في الكلام.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدت.

في كل العالم، تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: افتحوا الطريق للسيد صفي الدين قائد القضاة.
1: انظري يا أمي إنه القاضي.
2: كيف حالك يا حضرة القاضي؟
3: الحمد لله شكرا لكم.
0: أفسحوا الطريق القاضي على عجل.
3: إياك أن تضرب الناس وإلا حبستك.
0: أمرك يا سيدي، أردت فقط إفساح الطريق.
3: بأدب واحترام، أنت تمثل القاضي.
0: أنا؟ العفو يا سيدي.
3: ألست حاجبي يا زرزور؟ إذن أنت تمثلني أمام الناس. هيا لا يصح أن نتأخر عن مجلس القضاء.
0: أسمعت ما قاله قاضي القضاء؟ أسرع قليلا يا حمار.
4: مظلوم يا حضرة القاضي،
3: لقد أمسك بك صاحب حانوت الطعام وأنت تخفي دجاجة مشوية في ملابسك. هل أصابك الخرس فجأة؟ تكلم، دفع عن نفسك.
4: كنت جائعا ولم أستطع مقاومة رائحة الشواء.
3: وكيف تسرق أنت جندي في الشرطة؟
4: لست جنديا يا حضرة القاضي.
3: كيف؟ وما هذه الملابس إذن؟
4: إنني أرتديها حتى آكل ما أشاء دون أن يسألني أحد عن الدراهم.
5: يدعي أنه شرطي.
3: صمتا، ما هذا الكلام العجيب؟
4: معظم العسكر يفعلون ذلك.
3: أيها الحاجب زرزور، اكتب أمرا باستدعاء صاحب الشرطة، أريده في جلسة الغد.

0: نجدة، رجل ببيت القاضي، رجل غريب.
1: اصمت يا حمص، إنه أنا سلمى ابنة القاضي، ألا تعرفني؟
0: سلمى رجل،
1: الرجال ليسوا أفضل مني وسأثبت لهم ذلك.
0: أنا نجدة رجل أنا نجدة.
1: اخفض صوتك.
0: أنا نجدة رجل أنا نجدة.
2: ما هذا الصراخ يا حمص؟ ستوقظ سيدي القاضي وتوقظ سلمى أيضا.
0: وديدة رجل.
2: أنا رجل أيها الأحمق.
0: أنت أحمق رجل وديدة.
2: سأطلب من سيدي القاضي أن يأمر بقطع لسانك الطويل.
0: وديدة رجل وديدة سلمى رجل.
1: سترى ماذا سأفعل.
0: أنا نجدة وديدة أنا نجدة وليدة أحمق.
3: سيدي قاضي القضاء، يا من تشهد البلاد بعدله وحكمته، يا من
4: أجب عن السؤال يا صاحب الشرطة دون مقدمات.
3: أمرك يا سيدي. هذا الرجل كاذب وحقود، يريد أن يسيء لرجال الشرطة الساهرين على راحة الناس لأنهم أدوا واجبهم وقبضوا عليه بسرقة الدجاجة.
4: ألا يستغل بعض رجالك وظيفتهم ويأكلون من الأسواق دون أن يدفعوا ثمن الطعام؟
3: محال يا سيدي، هذا لم يحدث في أي يوم من الأيام، والبينة على من ادعى، أليس كذلك؟
4: في هذا أنت محق. وأنت، هل لديك دليل على كلامك؟
5: الشرطة وحدها هي من تملك جمع الأدلة.
4: هل عندك شهود؟
5: وهل هناك مجنون غيري يشهد ضد رجال الشرطة؟
3: أسمعت يا سيدي؟ في كلامه دليل براءتنا وطهارتنا.
4: كيف؟
3: من يتهم الشرطة لا يكون إلا مجنونا، سمعتنا الطيبة تسبقنا.
4: أرجو أن تحافظ على تلك السمعة.
3: هل من أوامر أخرى يا سيدي القاضي؟
4: لا يمكنك الانصراف.

0: لا تهجموا كقطيع من الأبقار. انظروا انظروا إلى مهارة هذا الشاب القصير. ما اسمك أيها الجندي؟
1: أنا؟
0: نعم أنت، ألا تعرف اسمك؟ امنعوا الضحك.
1: بل أعرف يا سيدي، اسمي سليم.
0: أحسنت المبارزة يا سليم، والآن إلى تدريب رمي السهام.

0: تصويب جيد يا سليم، سيكون لك مستقبل طيب كشرطي. انتهى التدريب، يمكنكم الراحة وخلع العمامات. سليم، لماذا لم تخلع عمامتك الحديدية؟
1: لا يصح يا سيدي،
0: ستهلك من حرارة الجو. ما هذا؟

0: الرجال قوامون على النساء ولهم في القتال والحروب بأس شديد.
1: هذه مسؤوليات على عاتق الرجال وليست أوسمة فوق صدورهم، وسيحاسبون عليها.
0: تقول هذا لتواسيني لأنني...
1: لأنك ماذا؟
0: لأنني فتاة أنتمي إلى جنس النساء.
1: وهل في هذا ما يعيب؟ هل يمكن تخيل الحياة بغير نساء؟ إن أمنا حواء جعلها الله أصل الحياة، لولاها ولولاكن ما عمرت الأرض.
0: أمنا حواء هي التي أخرجت آبانا آدم عليه السلام من الجنة.
1: ما هذه التخاريف؟ من أين أتيت بها؟
0: سمعت الناس يرددون هذا القول.
1: جهل وخرافة، كيف تكونين ابنة القاضي ثم ترددين كلام الجهلاء؟
0: وما هي الحقيقة إذن؟
1: الحقيقة أوردها لنا الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم، حيث كان أبو البشر آدم عليه السلام يعيش وحده في الجنة، ثم خلق الله له حواء من ضلعه ليسكن إليها ولتشاركه حياته وأفراحه وآلامه. استيقظ نبي الله آدم فوجد أمامه مخلوقا لم يشهده من قبل، قال مندهشا: من أنت؟
2: أنا امرأة.
1: قال آدم: من أين جئت؟
2: خلقني الله تعالى من ضلعك وأنت نائم.
1: سألها النبي عن اسمها فأجابت:
2: لا أعرف، سمني ما شئت. ألم يعلمك الله الأسماء كلها وخصك بالعلم عن ملائكته الكرام؟
1: قال آدم عليه السلام: سأسميك حواء.
2: لماذا اسم حواء بالذات؟
1: قال النبي الكريم: لأنك خلقت مني وأنا كائن حي، إذن أنت حواء،
2: وسأكون لك الحياة إن شاء الله.

0: وهل انتهت القصة عند هذا الحد؟
1: بل بدأ الصراع الحقيقي بين آدم وحواء وبين الشيطان على الأرض.
0: وماذا جرى بعد ذلك؟
1: الوقت تأخر يا ابنتي، غدا إن شاء الله أكمل لك قصة أم البشر حواء.

0: درجة.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
5: تظاهر العشرات من الكوادر التربوية والمعلمين في محافظة ميسان أمام مبنى مديرية التربية للتعبير عن احتجاجهم الشديد على تأخر صرف رواتبهم المستحقة، ورفع المشاركون في التظاهر لافتات تطالب الجهات الحكومية والوزارية المعنية بالإسراع في إطلاق المستحقات المالية ودفعها بانتظام دون إبطاء، مؤكدين أن الاستمرار في المماطلة يضر باستقرار العملية التعليمية، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية والإضراب الشامل عن العمل في حال عدم وضع حلول جذرية وعاجلة لهذه الأزمة. نظم منتسبو وزارة الكهرباء وقفات احتجاجية واسعة أمام مقرات دوائرهم في العاصمة بغداد وذي قار ومعظم المحافظات للتعبير عن غضبهم الشديد جراء التأخير المتكرر في توزيع رواتبهم الشهرية، وهدد المحتجون باللجوء إلى الإضراب الشامل عن العمل وتوقف جميع أعمال الصيانة والتشغيل في حال عدم انتظام المستحقات، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للأزمة وإيجاد حلول جذرية تضمن توزيع المستحقات في المواعيد المقررة. تجددت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية للكوادر العاملة داخل مصفى الشعاب الواقع غربي البصرة، وعبر المئات من موظفي شركة مصافي الجنوب عن رفضهم القاطع للقرار الحكومي والقاضي برفع أسعار النفط الخام المجهز للمصافي. وأكد المحتجون أن هذه الإجراءات المتبعة من شأنها التسبب بأضرار مباشرة بالحقوق المالية والمستحقات المكتسبة للعاملين، مهددين بالتصعيد والتوجه نحو الاعتصام الشامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتراجع الفوري عن تنفيذ القرار. دخل ملف رواتب موظفي الدولة شهره الثاني من التأخير، حيث أعاد إعلان وزارة المالية المباشرة

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: صوت على موازنة 2027 خلال أيلول وبعجز لا يتجاوز 3%. ولما تنشر الحكومة بعض الإيرادات والنفقات أو آلية تمويل الدين والبرامج الجديدة أو ضمانات اقتراض خارجي محتمل لغاية الآن. أثارت تصريحات رئيس منظمة بدر هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بعدما وصف الاحتجاجات بفتنة تشرين، وقال أن المقاومة وقفت أمامها وحافظت على الدولة والنظام السياسي. وتداول مدونون وناشطون المقطع على نطاق واسع معتبرين أن حديث العامري يعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، وفي ظل ما شهدته احتجاجات عام 2019 من سقوط مئات الضحايا والجرحى، فيما ذهب منتقدون إلى المطالبة بتوضيح المقصود وبدور المقاومة في تلك الأحداث. ولم تتوقف الاعتراضات عند مضمون تصريحات العامري، بل امتدت إلى توقيتها السياسي الحساس، إذ جاءت بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم سلاح الفصائل ومستقبل العلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية. ويرى منتقدون أن استحضار أحداث تشرين في خضم النقاش الحالي بشأن السلاح يعيد إلى الواجهة أسئلة ظلت عالقة منذ عام 2019 بشأن الجهات المسؤولة عن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: تظاهر العشرات من الكوادر التربوية والمعلمين في محافظة ميسان أمام مبنى مديرية التربية للتعبير عن احتجاجهم الشديد على تأخر صرف رواتبهم المستحقة. ورفع المشاركون في التظاهر لافتات تطالب الجهات الحكومية والوزارية المعنية بالإسراع في إطلاق المستحقات المالية ودفعها بانتظام دون إبطاء، مؤكدين أن الاستمرار في المماطلة يضر باستقرار العملية التعليمية، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية والإضراب الشامل عن العمل في حال عدم وضع حلول جذرية وعاجلة لهذه الأزمة. نظم منتسبو وزارة الكهرباء وقفات احتجاجية واسعة أمام مقرات دوائرهم في العاصمة بغداد وذي قار ومعظم المحافظات للتعبير عن غضبهم الشديد جراء التأخير المتكرر في توزيع رواتبهم الشهرية. وهدد المحتجون باللجوء إلى الإضراب الشامل عن العمل وتوقف جميع أعمال الصيانة والتشغيل في حال عدم انتظام المستحقات، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للأزمة وإيجاد حلول جذرية تضمن توزيع المستحقات في المواعيد المقررة. تجددت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية للكوادر العاملة داخل مصفى الشعاب الواقع غربي البصرة، وعبر المئات من موظفي شركة مصافي الجنوب عن رفضهم القاطع للقرار الحكومي والقاضي برفع أسعار النفط الخام المجهز للمصافي. وأكد المحتجون أن هذه الإجراءات المتبعة من شأنها التسبب بأضرار مباشرة بالحقوق المالية والمستحقات المكتسبة للعاملين، مهددين بالتصعيد والتوجه نحو الاعتصام الشامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتراجع الفوري عن تنفيذ القرار. دخل ملف رواتب موظفي الدولة شهره الثاني من التأخير، حيث أعاد إعلان وزارة المالية المباشرة بتمويل رواتب شهر آب في أواخره إلى الأذهان سيناريو شهر تموز. ورغم تطمينات الحكومة ونفي الوزارة وجود توجه لاعتماد دورة صرف تمتد ل45 يوما، يرى مراقبون أن الفجوة الكبيرة تضع قدرة الخزينة على إدارة تدفقات نقدية تبلغ نحو 7 تريليونات دينار شهريا تحت اختبار حقيقي، محذرين من أن تكرار هذا التأخير قد يهدد ثقة الشارع بالسياسات المالية للدولة. ارتفع الدين الداخلي العراقي وفق بيانات البنك المركزي إلى 106.72 تريليون دينار بنهاية حزيران، وبزيادة تصل إلى 15.557 تريليونا أو 17.2% خلال 6 أشهر. من جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مجلس الوزراء سيصوت على موازنة 2027 خلال أيلول وبعجز لا يتجاوز 3%. ولما تنشر الحكومة بعض الإيرادات والنفقات أو آلية تمويل الدين والبرامج الجديدة أو ضمانات اقتراض خارجي محتمل لغاية الآن. أثارت تصريحات رئيس منظمة بدر هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بعدما وصف الاحتجاجات بفتنة تشرين، وقال أن المقاومة وقفت أمامها وحافظت على الدولة والنظام السياسي. وتداول مدونون وناشطون المقطع على نطاق واسع معتبرين أن حديث العامري يعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، وفي ظل ما شهدته احتجاجات عام 2019 من سقوط مئات الضحايا والجرحى، فيما ذهب منتقدون إلى المطالبة بتوضيح المقصود وبدور المقاومة في تلك الأحداث. ولم تتوقف الاعتراضات عند مضمون تصريحات العامري، بل امتدت إلى توقيتها السياسي الحساس، إذ جاءت بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم سلاح الفصائل ومستقبل العلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية. ويرى منتقدون أن استحضار أحداث تشرين في خضم النقاش الحالي بشأن السلاح يعيد إلى الواجهة أسئلة ظلت عالقة منذ عام 2019 بشأن الجهات المسؤولة عن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: تطمينات الحكومة ونفي الوزارة وجود توجه لاعتماد دورة صرف تمتد ل45 يوما. يرى مراقبون أن الفجوة الكبيرة تضع قدرة الخزينة على إدارة تدفقات نقدية تبلغ نحو 7 تريليونات دينار شهريا تحت اختبار حقيقي، محذرين من أن تكرار هذا التأخير قد يهدد ثقة الشارع بالسياسات المالية للدولة. ارتفع الدين الداخلي العراقي وفق بيانات البنك المركزي إلى 106.72 تريليون دينار بنهاية حزيران، وبزيادة تصل إلى 15.557 تريليونا أو 17.2% خلال 6 أشهر. من جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مجلس الوزراء سيصوت على موازنة 2027 خلال أيلول وبعجز لا يتجاوز 3%. ولما تنشر الحكومة بعض الإيرادات والنفقات أو آلية تمويل الدين والبرامج الجديدة أو ضمانات اقتراض خارجي محتمل لغاية الآن. أثارت تصريحات رئيس منظمة بدر هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بعدما وصف الاحتجاجات بفتنة تشرين، وقال أن المقاومة وقفت أمامها وحافظت على الدولة والنظام السياسي. وتداول مدونون وناشطون المقطع على نطاق واسع معتبرين أن حديث العامري يعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، وفي ظل ما شهدته احتجاجات عام 2019 من سقوط مئات الضحايا والجرحى، فيما ذهب منتقدون إلى المطالبة بتوضيح المقصود وبدور المقاومة في تلك الأحداث. ولم تتوقف الاعتراضات عند مضمون تصريحات العامري، بل امتدت إلى توقيتها السياسي الحساس، إذ جاءت بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم سلاح الفصائل ومستقبل العلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية. ويرى منتقدون أن استحضار أحداث تشرين في خضم النقاش الحالي بشأن السلاح يعيد إلى الواجهة أسئلة ظلت عالقة منذ عام 2019 بشأن الجهات المسؤولة عن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تظاهر العشرات من الكوادر التربوية والمعلمين في محافظة ميسان أمام مبنى مديرية التربية للتعبير عن احتجاجهم الشديد على تأخر صرف رواتبهم المستحقة. ورفع المشاركون في التظاهر لافتات تطالب الجهات الحكومية والوزارية المعنية بالإسراع في إطلاق المستحقات المالية ودفعها بانتظام دون إبطاء، مؤكدين أن الاستمرار في المماطلة يضر باستقرار العملية التعليمية، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية والإضراب الشامل عن العمل في حال عدم وضع حلول جذرية وعاجلة لهذه الأزمة. نظم منتسبو وزارة الكهرباء وقفات احتجاجية واسعة أمام مقرات دوائرهم في العاصمة بغداد وذيقار ومعظم المحافظات للتعبير عن غضبهم الشديد جراء التأخير المتكرر في توزيع رواتبهم الشهرية. وهدد المحتجون باللجوء إلى الإضراب الشامل عن العمل وتوقف جميع أعمال الصيانة والتشغيل في حال عدم انتظام المستحقات، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للأزمة وإيجاد حلول جذرية تضمن توزيع المستحقات في المواعيد المقررة. تجددت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية للكوادر العاملة داخل مصفى الشعاب الواقع غربي البصرة، وعبر المئات من موظفي شركة مصافي الجنوب عن رفضهم القاطع للقرار الحكومي والقاضي برفع أسعار النفط الخام المجهز للمصافي. وأكد المحتجون أن هذه الإجراءات المتبعة من شأنها التسبب بأضرار مباشرة بالحقوق المالية والمستحقات المكتسبة للعاملين، مهددين بالتصعيد والتوجه نحو الاعتصام الشامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتراجع الفوري عن تنفيذ القرار. دخل ملف رواتب موظفي الدولة شهره الثاني من التأخير، حيث أعاد إعلان وزارة المالية المباشرة بتمويل رواتب شهر آب في أواخره إلى الأذهان سيناريو شهر تموز، ورغم تطمينات الحكومة ونفي الوزارة وجود توجه لاعتماد دورة صرف تمتد ل45 يوما، يرى مراقبون أن الفجوة الكبيرة تضع قدرة الخزينة على إدارة تدفقات نقدية تبلغ نحو 7 تريليونات دينار شهريا تحت اختبار حقيقي، محذرين من أن تكرار هذا التأخير قد يهدد ثقة الشارع بالسياسات المالية للدولة. ارتفع الدين الداخلي العراقي وفق بيانات البنك المركزي إلى 106.72 تريليون دينار بنهاية حزيران، وبزيادة تصل إلى 15.557 تريليونا أو 17.2% خلال 6 أشهر. من جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مجلس الوزراء سيصوت على موازنة 2027 خلال أيلول وبعجز لا يتجاوز 3%. ولما تنشر الحكومة بعض الإيرادات والنفقات أو آلية تمويل الدين والبرامج الجديدة أو ضمانات اقتراض خارجي محتمل لغاية الآن. أثارت تصريحات رئيس منظمة بدر هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بعدما وصف الاحتجاجات بفتنة تشرين، وقال أن المقاومة وقفت أمامها وحافظت على الدولة والنظام السياسي. وتداول مدونون وناشطون المقطع على نطاق واسع، معتبرين أن حديث العامري يعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، وفي ظل ما شهدته احتجاجات عام 2019 من سقوط مئات الضحايا والجرحى، فيما ذهب منتقدون إلى المطالبة بتوضيح المقصود وبدور المقاومة في تلك الأحداث. ولم تتوقف الاعتراضات عند مضمون تصريحات العامري، بل امتدت إلى توقيتها السياسي الحساس، إذ جاءت بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم سلاح الفصائل ومستقبل العلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية. ويرى منتقدون أن استحضار أحداث تشرين في خضم النقاش الحالي بشأن السلاح يعيد إلى الواجهة أسئلة ظلت عالقة منذ عام 2019 بشأن الجهات المسؤولة عن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تظاهر العشرات من الكوادر التربوية والمعلمين في محافظة ميسان أمام مبنى مديرية التربية للتعبير عن احتجاجهم الشديد على تأخر صرف رواتبهم المستحقة. ورفع المشاركون في التظاهر لافتات تطالب الجهات الحكومية والوزارية المعنية بالإسراع في إطلاق المستحقات المالية ودفعها بانتظام دون إبطاء، مؤكدين أن الاستمرار في المماطلة يضر باستقرار العملية التعليمية، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية والإضراب الشامل عن العمل في حال عدم وضع حلول جذرية وعاجلة لهذه الأزمة. نظم منتسبو وزارة الكهرباء وقفات احتجاجية واسعة أمام مقرات دوائرهم في العاصمة بغداد وذي قار ومعظم المحافظات للتعبير عن غضبهم الشديد جراء التأخير المتكرر في توزيع رواتبهم الشهرية. وهدد المحتجون باللجوء إلى الإضراب الشامل عن العمل وتوقف جميع أعمال الصيانة والتشغيل في حال عدم انتظام المستحقات، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للأزمة وإيجاد حلول جذرية تضمن توزيع المستحقات في المواعيد المقررة. تجددت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية للكوادر العاملة داخل مصفى الشعاب الواقع غربي البصرة، وعبر المئات من موظفي شركة مصافي الجنوب عن رفضهم القاطع للقرار الحكومي والقاضي برفع أسعار النفط الخام المجهز للمصافي. وأكد المحتجون أن هذه الإجراءات المتبعة من شأنها التسبب بأضرار مباشرة بالحقوق المالية والمستحقات المكتسبة للعاملين، مهددين بالتصعيد والتوجه نحو الاعتصام الشامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتراجع الفوري عن تنفيذ القرار. دخل ملف رواتب موظفي الدولة شهره الثاني من التأخير، حيث أعاد إعلان وزارة المالية المباشرة بتمويل رواتب شهر آب في أواخره إلى الأذهان سيناريو شهر تموز، ورغم تطمينات الحكومة ونفي الوزارة وجود توجه لاعتماد دورة صرف تمتد ل45 يوما، يرى مراقبون أن الفجوة الكبيرة تضع قدرة الخزينة على إدارة تدفقات نقدية تبلغ نحو 7 تريليونات دينار شهريا تحت اختبار حقيقي، محذرين من أن تكرار هذا التأخير قد يهدد ثقة الشارع بالسياسات المالية للدولة. ارتفع الدين الداخلي العراقي وفق بيانات البنك المركزي إلى 106.72 تريليون دينار بنهاية حزيران، وبزيادة تصل إلى 15.557 تريليونا أو 17.2% خلال 6 أشهر. من جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مجلس الوزراء سيصوت على موازنة 2027 خلال أيلول وبعجز لا يتجاوز 3%. ولما تنشر الحكومة بعض الإيرادات والنفقات أو آلية تمويل الدين والبرامج الجديدة أو ضمانات اقتراض خارجي محتمل لغاية الآن. أثارت تصريحات رئيس منظمة بدر هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بعدما وصف الاحتجاجات بفتنة تشرين، وقال أن المقاومة وقفت أمامها وحافظت على الدولة والنظام السياسي. وتداول مدونون وناشطون المقطع على نطاق واسع، معتبرين أن حديث العامري يعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، وفي ظل ما شهدته احتجاجات عام 2019 من سقوط مئات الضحايا والجرحى، فيما ذهب منتقدون إلى المطالبة بتوضيح المقصود وبدور المقاومة في تلك الأحداث. ولم تتوقف الاعتراضات عند مضمون تصريحات العامري، بل امتدت إلى توقيتها السياسي الحساس، إذ جاءت بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم سلاح الفصائل ومستقبل العلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية. ويرى منتقدون أن استحضار أحداث تشرين في خضم النقاش الحالي بشأن السلاح يعيد إلى الواجهة أسئلة ظلت عالقة منذ عام 2019 بشأن الجهات المسؤولة عن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

في البحار، في البحار، والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تظاهر العشرات من الكوادر التربوية والمعلمين في محافظة ميسان أمام مبنى مديرية التربية للتعبير عن احتجاجهم الشديد على تأخر صرف رواتبهم المستحقة. ورفع المشاركون في التظاهر لافتات تطالب الجهات الحكومية والوزارية المعنية بالإسراع في إطلاق المستحقات المالية ودفعها بانتظام دون إبطاء، مؤكدين أن الاستمرار في المماطلة يضر باستقرار العملية التعليمية، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية والإضراب الشامل عن العمل في حال عدم وضع حلول جذرية وعاجلة لهذه الأزمة. نظم منتسبو وزارة الكهرباء وقفات احتجاجية واسعة أمام مقرات دوائرهم في العاصمة بغداد وذيقار ومعظم المحافظات للتعبير عن غضبهم الشديد جراء التأخير المتكرر في توزيع رواتبهم الشهرية. وهدد المحتجون باللجوء إلى الإضراب الشامل عن العمل وتوقف جميع أعمال الصيانة والتشغيل في حال عدم انتظام المستحقات، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بالتصدي للأزمة وإيجاد حلول جذرية تضمن توزيع المستحقات في المواعيد المقررة. تجددت التظاهرات والوقفات الاحتجاجية للكوادر العاملة داخل مصفى الشعاب الواقع غربي البصرة، وعبر المئات من موظفي شركة مصافي الجنوب عن رفضهم القاطع للقرار الحكومي والقاضي برفع أسعار النفط الخام المجهز للمصافي. وأكد المحتجون أن هذه الإجراءات المتبعة من شأنها التسبب بأضرار مباشرة بالحقوق المالية والمستحقات المكتسبة للعاملين، مهددين بالتصعيد والتوجه نحو الاعتصام الشامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتراجع الفوري عن تنفيذ القرار. دخل ملف رواتب موظفي الدولة شهره الثاني من التأخير، حيث أعاد إعلان وزارة المالية المباشرة بتمويل رواتب شهر آب في أواخره إلى الأذهان سيناريو شهر تموز. ورغم تطمينات الحكومة ونفي الوزارة وجود توجه لاعتماد دورة صرف تمتد ل45 يوما، يرى مراقبون أن الفجوة الكبيرة تضع قدرة الخزينة على إدارة تدفقات نقدية تبلغ نحو 7 تريليونات دينار شهريا تحت اختبار حقيقي، محذرين من أن تكرار هذا التأخير قد يهدد ثقة الشارع بالسياسات المالية للدولة. ارتفع الدين الداخلي العراقي وفق بيانات البنك المركزي إلى 106.72 تريليون دينار بنهاية حزيران، وبزيادة تصل إلى 15.557 تريليونا أو 17.2% خلال 6 أشهر. من جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن مجلس الوزراء سيصوت على موازنة 2017

0: 22 خلال أيلول وبعجز لا يتجاوز 3%. ولما تنشر الحكومة بعض الإيرادات والنفقات أو آلية تمويل الدين والبرامج الجديدة أو ضمانات اقتراض خارجي محتمل لغاية الآن. أثارت تصريحات رئيس منظمة بدر هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بعدما وصف الاحتجاجات بفتنة تشرين، وقال أن المقاومة وقفت أمامها وحافظت على الدولة والنظام السياسي. وتداول مدونون وناشطون المقطع على نطاق واسع معتبرين أن حديث العامري يعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، وفي ظل ما شهدته احتجاجات عام 2019 من سقوط مئات الضحايا والجرحى، فيما ذهب منتقدون إلى المطالبة بتوضيح المقصود وبدور المقاومة في تلك الأحداث. ولم تتوقف الاعتراضات عند مضمون تصريحات العامري، بل امتدت إلى توقيتها السياسي الحساس، إذ جاءت بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم سلاح الفصائل ومستقبل العلاقة بينها وبين المؤسسات الرسمية. ويرى منتقدون أن استحضار أحداث تشرين في خضم النقاش الحالي بشأن السلاح يعيد إلى الواجهة أسئلة ظلت عالقة منذ عام 2019 بشأن الجهات المسؤولة عن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.